من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: 0-6-5-800-700
1: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0-6-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
5: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 0-6-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: Hey man, you seem happy. What is going on?
4: I got named top performer at work.
3: No way. At Wuduh? That's big, man.
4: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
3: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
4: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
3: Sounds like you actually found your place.
4: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
5: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس والسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: سنابس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس.
0: أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
5: Hey man, you seem happy. What is going on?
6: I got named top performer at work.
5: No way. At Wuduh? That's big, man.
6: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
5: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
6: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
5: Sounds like you actually found your place.
6: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
7: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
8: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
9: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
4: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
6: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
10: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
9: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
10: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على عين.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجاراتها الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: سنابس. افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

انعس نفس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
11: الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: Hey man, you seem happy. What is going on?
1: I got named top performer at work.
0: No way. That's big, man.
1: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
0: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
1: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
0: Sounds like you actually found your place.
1: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
2: Excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
3: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح جوائزنا مش عادية آيفون 17 آيباد 11 إيربود ماكس والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب لينك من بنك القاهرة عمان بنك للشباب يخضع لشروط وأحكام البنك
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780 المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
3: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: من أرض الخير.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وإحنا في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم كذلك يصادف ذكرى الاستقلال، عيد الاستقلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا آمن ومطمئن وسخاء ورخاء، وربنا يوسع علينا وعلى كل أمة سيدنا محمد، وإن شاء الله بلدنا بظل داعم لقضايا هذه الأمة حريص عليها، وخاصة القضية الفلسطينية. أسأل الله تعالى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أنه يكون للأردن ولأهل الأردن سهم في دعم القضية العادلة والأعدل على الإطلاق، وسهم في نصرة إخواننا في غزة وفي كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى. وقضية الاستقلال والوطن وحب الوطن هذه قضية فطرية ودينية، واللي بلاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي متعلق بأرضه صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك في مواقف كثيرة من السيرة. لو بدينا من بداية السيرة لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه الوحي، فسيدتنا خديجة قالت له: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، حتى أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا نصرانيا وكان عنده علم الكتاب. فلما أخبره النبي بالحكاية شو قال له؟ قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي عليه الصلاة والسلام مستغرب: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. شوف ورقة بن نوفل ما ذكر التكذيب ولا العناد ولا الكفر ولا القهر ولا الحرب والقتال، ذكر الإخراج من الأرض، فذكر الارتباط بالأرض وقهر الإخراج منها. قديش هذا الشيء مؤلم، وهذا الشيء معهود في الأنبياء، مذكور في القرآن الكريم. لاحظ ربنا سبحانه وتعالى شو قال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. سيدنا شعيب عليه السلام شو قالوا له؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. سيدنا لوط قال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكأنه أقسى شيء قد تعذب فيه الطرف المقابل إنك تخرج من أرضك. نرجع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من المحن والابتلاءات وعناد الكفار وأذاهم، ويوضع سل الجزور على أطهر جسد في الوجود. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برغم كل هذه الظروف ما لعن عليه الصلاة والسلام بلده ولا سبها ولا دعا عليها. في ظروف صعبة بنمر فيها، في فقر، في بطالة، في يعني بعض المشكلات، لكن هذا الشيء لا يجعلني دائما أخرج وأشكك وأشتم في هذا الشيء اللي أنا عايش فيه والمكان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى أن أنولد فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عاش شبابه في مكة وبدأ دعوته في مكة، ولما أخرج من مكة، شوف أخرج منها، يعني طرد النبي عليه الصلاة والسلام بين قوسين من مكة صلى الله عليه وسلم، ما في مكان مهيئ لعبادة الله ولا لإقامة دولة إسلامية. خرج النبي ما لعن مكة وقال: اللهم لعنها من بلد، اللهم لعن من فيها. لا، النبي وقف وشو قال؟ قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فتخيل هذا المشهد العظيم، المأمور من الله بالخروج، النبي عليه الصلاة والسلام يبني دولة الإسلام، والإسلام راح يكون موجود في الدولة اللي رايح عليها. ما تجرد صلى الله عليه وسلم من عواطفه الفطرية تجاه بلده، بل كان حبه لمكة قوي، لبلده خلاه ينطق بهذا القسم. والحديث بيأكد بشكل صريح وصحيح أن حب الوطن هو غريزة فطرية نبيلة وجزء من تركيبة الإنسان، ولا يتعارض أبدا حب الوطن مع جوهر الإسلام. مشهد آخر من مشاهد السيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الهجرة. تخيل الآن طلع النبي خلص الآن رايح للمدينة المنورة، وصل منطقة اسمها الجحفة في طريقه للمدينة، واشتد شوقه إلى مكة. كيف أنا أخرج من مكة؟ مكة، أنا أخرج من مكة، بلدي، وطني، حبيبي. فجاء الوحي الإلهي والمواساة من الله. شو بيقولوا ربنا؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الله تعالى يا محمد سيردك إلى مكة، فلا تحزن. أسأل الله تعالى أن يرد كل مخرج من وطنه إلى وطنه. مشهد آخر من مشاهد السيرة. بعد ما يوصل النبي في إلى المدينة المباركة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، بيجي رجل اسمه أصيل الغفاري للمدينة، فبيدخل على النبي، وأول شيء بيسأل النبي عن إيش فكركم، بيقول له يا أصيل كيف عهدت مكة؟ وأصيل شوف ما كذب ولا قال هاي أخرجوني منها ولا تنصل من حب الوطن، فأخذ يصف مكة بصفات جميلة ما ذكر ولا موضع سوء. وهذا مطلوب منا يا إخوان، اليوم بدنا لحمة، بدنا نكون يعني إيد واحدة، ننقد نقد بناء، لكن النقد العشوائي، الكلام من غير علم، النقد لمجرد النقد، هذا والله لا يزيد الطين إلا بلة ولا يزيد المجتمع إلا فرقة. إحنا بدنا اليوم نوحد ما نفرق. النبي بيقول له حسبك يا أصيل لا تحزن. وفي رواية أخرى النبي قال له يا أصيل دع القلوب تقر، يعني خلي القلوب تهدى، خلص اسكت، حسبك يا أصيل. ليش؟ لأنه ذكر له حب الأوطان. بعد ما أنشأ النبي الوطن الجديد للمسلمين وصار بلاد، صارت بلاده بلاد مسلمة، ومكة لا زالت على حالها على حال الكفر، ما ترك حتى أصحاب النبي حبهم ولا ارتباطهم ولا تقديرهم لوطنهم، بل كانت النفوس تشتاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعرف في نفوس أصحابه أنهم بيحبوا مكة وبيشتاقوا لمكة، ولكن النبي حبه لأصحابه ودعاء المستجاب دعا الله بأن يحبب إليهم المدينة فيجعلها كمكة، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف النبي عرف ارتباط الصحابة بهذا الوطن؟ فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل إلى المدينة، شوف حتى الوطن اللي هاجر فيه وصار وطنه الجديد، كان عليه الصلاة والسلام يحرك ناقته بسرعة شوقا إلى المدينة، ويدعو لموطن الجديد والمكان اللي بيعيش فيه، بيقول اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، هيك النبي بدعي، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه، يعني ضعفي ما دعا. اليوم مين فينا بدعي لوطنه؟ الدعاء للوطن بالصلاح، الدعاء للوطن بالنهضة، هذا مطلب ديني وشرعي وسنة نبوية كريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أوطاننا وأن يبلغنا منها ما نريد وما نحب بإذنه سبحانه وتعالى. وإن شاء الله كل شدة عن كل أحد بكل موضع أو كل موقف إنها تزول، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحقق له مراده بإذنه سبحانه وتعالى ويعيش هني في وطنه، لأنه الهنا أنه يعيش الإنسان سعيد ومرتاح وفي بحبوحة بوطنه، لأنه إذا ضاقت عليه أرضه ووطنه ضاقت عليه الدنيا بما فيها. ننتقل لما نحن فيه، إحنا اليوم في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا اليوم يسمى يوم التروية. ليش؟ لأن الحجاج كانوا ينقلون الماء إلى عرفات، وكانوا ينقلون الماء إلى منى. في هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إلى منى بعب الماء، ويسقون المواشي والأنعام، ويسوقون الهدي في اليوم التالي اللي هو صبيحة اليوم التالي إلى عرفة، إلى سيد الأيام. يوم عرفة يوم يشهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الفضل يا إخواني مش فقط لمن يعيش ويسكن في مكة أو ذهب حاجا إلى بيت الله، لا، الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم ربطا الفضل بالزمان لا بالمكان. فأفضلية هاي الأيام مش للحاج فقط، بل للذي انتقل من حاله إلى حال مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام. النبي قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فشوف كيف الربط بالزمان حتى ما يظن ظان إنه الفضل يعود للمكان. وربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات، فربنا قرن الذكر وقرن الفضل في اليوم. النبي شوف بيقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والنبي بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فربط العمل باليوم ولم يربط بالمكان. فإحنا بأفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيها الأكارم، وغدا هو يوم عرفة سيد الأيام وأفضل الأيام عند الله عز وجل. وردت فيه أحاديث كثيرة وعظيمة تهيئ الناس وتبين لهم فضل هذا اليوم وعلو كعبه على باقي الأيام. يا أيها الإخوة الأكارم اللي بيسمعوني، أرجوكم يعني لو لو لو في مول، لو في مول عمل تخفيضات حقيقية، قطعة كان حقها 100 دينار صارت ب 10 دنانير 90%، شو رأيكم بالعرض؟ عرض لا يفوت، عرض يعني ممتاز خرافي. كيف بتلاقي الناس عليه؟ بتلاقي الناس مستعدة توقف الطابور، وحتى لو كانت الطابور بالشمس مستعدة تتعب وتتعنى. ليش؟ عشان تاخذ العرض. في عرض من الله، في عرض من الله انه يغفر لك ذنوبك، في عرض من الله سبحانه وتعالى انه يعتق رقبتك من النار ويدخلك الجنة. اتخيل معي هالمثال، اتخيل رن عليك الديوان الملكي وقال لك سيدنا جلالة الملك بكرة حاب يشوفك ويقعد معك ويتغدى معك وينبسط معك، شو رأيك بهالموقف؟ راح تطير من الفرح، انت اسعد واحد في الوجود. ليش؟ بدي اقعد مع الملك، مين قدي انا؟ بكره بدي اتغدى مع جلاله سيدنا. بتلاقيك شو بتعمل؟ اشتريت بدله، رحت على الحلاق وجهزت حالك ورتبت امورك وتعطرت وتهندزت وبجوز ما تنامش الليل. الله تعالى يدعوك في يوم عرفه، الملك ملك الملوك يدعوك في يوم عرفه، فلا تلتفت عن الله وتقول له لا ما بدي دعوتك. تخيل واحد يقول له جلالة الملك لا والله ما مش فاضي بكرة، انسى انسى ما مش قادر، وانت ما عندك شيء وانت قادر بس انت متجاهل الملك، بصير هاي قمة الانحطاط وقلة الحياة وقلة الأدب، وانت الآن يعني في موضع لا تحسد علي. فبكرة ما تنشغل بالبيع والشراء وتنظيف السيارة وتفرط مصاري للعيديات، لا، خلص كل شغلك اليوم، اللي بيخلصش اليوم عمرينه لا يخلص. بكرة يوم ناداني فيه الملك سبحانه وتعالى أن أقف بين يديه. أوعى تنشغل المرأة في بيتها، مش وقت تكنيس وتنظيف وشطف وتغسيل ورفع كنبيات ونزل كنبيات، لا، هذا اليوم يوم يستعد فيه الصلحاء والأولياء والأتقياء حتى يقفوا مع ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا إنه ما يضيع علينا هذا اليوم، لأنه والله ما ضيعوا إلا محروم. قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فبكرة في نسبة ناس تعتق رقابهم من النار، الله ينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة وبيقول شوفوا عبدي فلان يبكي من خشيتي، شوفوا عبدي فلان أقبل على القرآن، شوفوا عبدي فلان يستغفر، شوفوا عبدي فلان يدعو، شوفوا عبدي فلان بملابس الإحرام، وانت قاعد بتغسل سيارتك. مش حلوة والله، ما هي حلوة، مش حلوة أبدا، وهاي التفات عن الله وقلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يهيئنا لهذا اليوم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. شايف شو يعني باهي؟ كيف الأب اللي بنجح ابنه بيفخر فيه أمام الناس، بنفسه يعرف كل الناس إنه ابني جاب الأول. كيف النبي كان يفخر بسيدنا سعد، يقول هذا سعد خالي فليري امرئ خاله. الله يفخر بك ويباهي بك أهل السماء، بيقولهم انظر يا عبدي فلان بيبكي من خشيتي. الملائكة اللي قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الله تعالى ينظر إلى عباده ويباهي بهم الملائكة. فإنت بكرة وين؟ إنت بكرة مع اللي يباهي بهم الله ولا مع المشغولين عن الله سبحانه وتعالى؟ ربنا في حديث آخر يقول خاصة فيه أهل الموقف، بيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا بلدانهم، تخففوا من متاع الدنيا ولبسوا لباس أشبه ما يكون بالكفن، ووقفوا على صحراء شديدة الحر كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. أنت بكرة انوي لله، قل له يا رب هذا اليوم لك، يا رب هذا اليوم لك، خالص إلك من دون الناس، سبحانك لا إله إلا أنت، وخصص هذا اليوم لله. في ناس مستعدة تدفع أموال وثلاث تلاف وأربع تلاف عشان تطلع إيش؟ عشان تطلع لمصايف وتطلع الطش وتسافر وتنبسط. في ناس طول حياتها بتجمع حتى تروح لمكة، بجوز قطع عن أكل الطعام والشرب حتى يروح على مكة. ليش؟ حتى يري الله سبحانه وتعالى من نفسه ما يحب. فأنت بكرة أني من الله ما يحب سبحانه وتعالى. لا تنشغل، خلي إلك نصيب. إن لله في أيام داركم لنفحات، ألا فتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يوم القيامة، لو افتديت بكل الأرض لن يشفع لك، لكن في الدنيا اشتري الجنة بكل سهولة. بتعرف شو الثمن؟ بتعرف شو الصفقة؟ الصفقة صلاة في مسجد، الصفقة صيام يوم عرفة، الصفقة قراءة جزئين، الصفقة دعوات صالحة. كثير من الناس بيسأل ليش يوم عرفة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ رح نجاوب على السؤال لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: Hey man, you seem happy. What is going on?
6: I got named top performer at work.
5: No way. At Wuduh? That's big, man.
6: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
5: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
6: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
5: Sounds like you actually found your place.
6: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
7: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا وتوجهنا كله عليه إن شاء الله. إن شاء الله يكون توجهنا لله سبحانه وتعالى في هاي الأيام المباركات، اللي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اليوم يوم التروية، وغدا يوم عرفة، سيد الأيام عند الله سبحانه وتعالى لكثرة المعتقين من النار. ما من يوم، التنكير يفيد العموم. شفت أيام رمضان، شفت ليالي القدر، شفت العشر الأواخر، كلها فيها عتقاء من النار. يوم عرفة لله عتقاء أكثر. بالله عليكم، مين ما بده يكون بعيد عن النار؟ لو الآن واحد قال لك قديش تدفع وأنا أضمن لك أن لا تدخل النار، بتدفع شو ما بدك، بتدفع قد ما بتملك. من منا لا يريد أن يدخل الجنة وأن يبرأ من النار ويحول الله تعالى بينه وبين النار؟ بكرة يومك، بكرة موعدك، لا تتأخر عنه. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولذلك كان يوم عرفة مميز. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء نوعين يا جماعة الخير، في عنا دعاء اسمه دعاء طلب، وفي عنا دعاء اسمه دعاء ثناء. أما دعاء الطلب فإنك تطلب من الله، أما دعاء الثناء فإنك تذكر الله. عشان هيك شو قال النبي؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي من الأدعية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا اليوم الله تعالى أكمل فيه الدين وأتم فيه المنة، واليوم الذي رضي الله سبحانه وتعالى لنا فيه الإسلام دين. ففي هذا اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام على جبل عرفات، على صعيد عرفات، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت معه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا تم هذا اليوم فلا نقصان، إذا تم هذا اليوم فلا سخط، والعاقل يفرح بتمام العمل، العاقل يفرح بتمام الهداية، العاقل يفرح بتمام الدنيا، والعاقل يفرح بتمام الآخرة. فيوم عرفات عظيم لأنه يوم الكمال. فأري من الله سبحانه وتعالى منك أكمل صورة. شو أكمل شيء ممكن تقدمه لله سبحانه وتعالى؟ قدمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبينا صلى الله عليه وسلم واقف على صعيد عرفات، داعي متبتل خاضع ذاكر لله سبحانه وتعالى. في رجل يهودي بيشوف سيدنا عمر في يوم من الأيام، بيقول له: يا عمر بن الخطاب، إن في كتابكم آية: لو علينا نزلت معشر اليهود لجعلنا هذا اليوم عيدا، لخليت هذا اليوم عيد. اليهودي ليش بيحكي لسيدنا عمر هيك؟ بيقول له: لأنه في بال اليهودي شو يقول؟ إنه أنتوا ما بتعرفوا بدينكم ولا مقدرين لما أنتم فيه. فسيدنا عمر بيقول له: أي آية؟ بيقول له: قولوا الحق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسيدنا عمر يترجم ويبرهن إنه على قدر المسؤولية. شو بيقول له؟ إني لأعرف الزمان والمكان الذي نزلت فيه. أيوة، مين قال لك إحنا ما بنعظم الكتاب والقرآن والأزمنة التي عظمها الله؟ قال له: نزلت يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صعيد عرفات. أنا بعرف الزمان والمكان، أنا بعرف الزمان والمكان. فاجتمع للمسلم فيها أعياد، العيد كان يوم الجمعة، والعيد الثاني أنهم في عرفات، والعيد الثالث أن الله تعالى جعل هذا اليوم كمال الإسلام وتمامه. لذلك يوم عرفات يوم عظيم، هذا اليوم أقسم الله تعالى به، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظمه، فهو اليوم المشهود. ربنا شو بيقول؟ وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وهو الوتر الذي أقسم الله تعالى به. ربنا قال: والشفع والوتر، والشفع والوتر. وهذه الآية فسرها ابن عباس، قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال الشفع الأضحى والوتر هو يوم عرفة. فيوم عرفة يوم مميز، يوم عظيم، لاحظ الحجاج فيه وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى ودعواتهم ودمعاتهم وتوجهاتهم. هذا اليوم بيشبهوا العلماء بإيش؟ بيشبهوا يوم عرفة كأنه يوم الحشر. جرت العادة إنه العلماء بينبهوا إنه أعمال العمرة كلها كأنه الإنسان انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، من لباسه الإحرام، من توجهه مع الناس، من سعيه، من إقباله. فبكرة بتشوف الناس كلهم لابسين الأبيض، حشود عشرات ومئات الآلاف والملايين كلهم على صعيد واحد. هذا يذكرك بيوم القيامة. الحر شديد في مكة، 44 و45 وقد تصل إلى 50 في الذروة، عدد كبير، تعرق، شعثا غبرا، أيوة، لا يسترهم شيء ولا يظلهم شيء. هذا وجه الشبه بين عرفة ويوم القيامة، كثير مظاهر الشبه. لكن هناك فرق، خلوه في أذهانكم، فرق عظيم بين يوم عرفة ويوم القيامة. الفرق إنه يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فربنا يوم القيامة بيميز الصالح عن الطالح، فيجعل المصلحين في صعيد والمجرمين في صعيد، فيثاب الصالحون ويعاقب المجرمون. أما في عرفة الله تعالى يثيب الكل، الله يعطي الكل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى الطالح في يوم عرفة ربنا بيكرمه. لكن بدنا توجه إلى الله، أدنى توجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وخاصة في هذا اليوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك. ربنا بيقول ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يسأل حاتم الأصم من أعظم الناس ذنبا يوم عرفة؟ قال أن الذي يظن أن الله تعالى لن يغفر له. فربنا في هذا اليوم عطاء عظيم وعطاء كبير وخلع عظيمة سبحانه وتعالى. كان حكيم بن حزام وهو رجل غني من الصالحين، شو بيعمل حكيم بن حزام؟ كان إذا حان موسم الحج اشترى 100 ناقة، اشترى 100 ناقة، واشترى 100 عبد، وخرج بهم إلى مكة. فإذا بدأت الناس وبدأت مناسك الحج ويوم عرفات، مباشرة شو بقول؟ اللهم إني جعلت 100 عبد أحرارا في سبيلك. خلص بيجعله حر، بيعتقوا لوجه الله، ثم يذبح 100 ناقة ويوزعها على الفقراء والمساكين. الحجاج لما يشوفوا هذا المشهد يتضرعوا ويبكوا إلى الله سبحانه وتعالى، بيقولوا له يا رب هذا عبدك حكيم أعتق عبيده فأعتق عبادك، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في صعيد الرحمة، في صعيد عرفات، في صعيد العبودية، في صعيد تنزل الرحمات. فيا أيها الإخوان أرجوكم وحذاري أن يمر هذا اليوم بكرة زي ما رح يمر أو مر أي يوم آخر. مصيبة إنه يمر عليك هذا اليوم زي ما بيمر عليك أي يوم آخر. لا تنشغل في بيع، لا تنشغل في شراء، لا تشتغل في معمول، لا تروح تشتري أواعي بكرة مش وقته، لا تبلش في تنظيف للسيارة مش وقته، لا تروح تفرط، لا تخلي المرة تشتغل. بكرة هو شغل مع الله سبحانه وتعالى، شغل مع الله. طب شو أعمل أنا شو دوري، شو أعمل في يوم عرفة عشان ما نكونش ضايع؟ خلينا نشوف لنا برنامج. أول شيء صوم. اوعى يغرك الشيطان يقول لك بكرة عرفة وأنا مدخن وأنا مش عارف شو مالي والدنيا حر وبدي أطلع وعندي بدي أشتغل على التاكسي وبدي أشتغل على السرفيس ومش مش عارف. بيجي لك الشيطان من 600,000 باب، سكرها كلها وقول له أنا مع الله بكرة. قل له بكرة مع الله، لأنه النبي قال بيكفر 2 سنين. شو 10 ساعات اللي بأصومها مقابل أنه ربنا يكفر لي ذنوب 2 سنين؟ الصيام لحاله بدون أن يكون في هذا اليوم، اليوم النافلة، قال باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. تخيل إذا بتصوم يوم عادي من أي يوم، من أي يوم صمته من النوافل، بباعد ربنا بينك وبين النار 70 خريفا، فكيف إذا صمت يوم عرفة أعظم يوم في السنة، أعظم من ليلة القدر. بكرة لا تقول بتعب، قول هذا يوم لله، هاي أول شيء بدنا نفعله بكرة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يوجه قلوبنا إليه. يا إخوان اطلب الله سبحانه وتعالى، ربنا جاب لك عرض مميز ودعاك إلى حضرته، لا تقول لا، لا تقول له ما بدي، لا تقول لربنا سبحانه وتعالى ما بدي، لا تلتفت عن الله سبحانه وتعالى. فأول شيء الصيام، ثاني شيء الذكر، وخاصة الأذكار اللي كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء شايفه، بتعمل بكرة على الأقل، على الأقل 100 مرة بمقدار 10 دقائق بيأخذ معك. ليش 100 مرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يلا عد معي: كتبت له 100 حسنة، ممتاز، حطت عنه 100 خطيئة، ممتاز، كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. تخيل سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم اللي الله فداه بذبح عظيم، انت كأنك فديت 10 من ولد إسماعيل. شايفين كل هالمميزات، حطها على جنب وضيف عليها هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك أو أكثر. يعني أنت بتكون أفضل واحد عند الله اليوم إلا إذا حدا قال هذا الدعاء أكثر منك. ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فحاش المولى أن يرد يدي عبده صفرا. والدعاء بكرة إيش؟ بكرة مستجاب. سيدنا الإمام الأوزاعي شو بقول؟ أدركت أقواما كانوا يخبئون حاجاتهم ليوم عرفة ليسألوا الله سبحانه وتعالى بها. بكرة بدنا خشوع وانكسار وتذلل وتضرع. ربنا قال: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. هاي اثنين، إذن الأول الصيام، اثنين الذكر، ثلاث صلاة الجماعة. النبي بيقول: من توضأ أو تطهر في بيته ثم خرج إلى مصلاه لا يريد إلا الصلاة كانت له أجر أجر الحاج المحرم. تخيل أجر حج بكرة، يعني عندك 5 حجات بكرة بتقدر تحج. اللي بعرفه بحج مرة واحدة، أنت بتحج 5 مرات، هاي 3. شو صار عنا؟ صار عنا صيام، صار عنا ذكر، صار عنا صلاة جماعة، وصار عنا دعاء، هاي 4 صاروا. الخامسة: احفظ الجوارح. بكرة هو يوم حفظ الجوارح، لا تنشغل بالريلزات وتقعد تتفرج هان وهان ومن الشباك ومن الطاقة لا. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. أيوة، هاي صار عندنا 5. 6، إذا معك مجال أكثر من التهليل والتكبير كمان. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمن المكبر ومن المهلل، اللي بيقول الله أكبر، اللي بيقول لا إله إلا الله، اللي بيقول سبحان الله، فإيش الناس مقبلة على الله سبحانه وتعالى. فاجعل شعارك بكرة: لن يسبقني إلى الله أحد. اجعل شعارك بكرة: لبيك الله. شو يعني لبيك؟ يعني حاضر، ربنا نداك بكرة، ربنا حط لك عرض وحط لك يوم وجهز لك الدنيا كلها وقال لك تعال وعزمك ودعاك إلى مائدة من ولج فيها أفلح في الدنيا والآخرة. فأري من الله ضعفك وانكسارك وما يحب سبحانه وتعالى. ما شيء يسعدنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الطاعة، ولا شقاوتنا تكون إلا بالمعصية وإلا بالذنوب. بكرة يوم التنظيف، بكرة تنظف أدرانك وآثامك وذنوبك وما حملت وما حملت، كل ربنا سبحانه وتعالى بيغسله وبيغفره لكثرة الدعاء وكثرة العتق من النار وكثرة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم أوعى بكرة ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى زيد لقيه متوجه، خالد لقيه خاشع، قصي لقيه بيقرأ قرآن، ويتفرج عليك وإن لك إيش، وإنك أنت بتغسل بسيارتك، ولا إنك منشغل بتسمع أغاني، ولا بتحضر فيديوهات وريلزات. إياك إياك إياك، خلينا نعامل ربنا سبحانه وتعالى بأدب، خلينا نعامل الحق سبحانه وتعالى بأدب. ولا تنسوا بكرة الدعاء لأهل غزة، بعيشوا في ظروف صعبة جدا لا يعلم بها إلا الله. لا تنسوا تدعوا لإخواننا المستضعفين في السودان وفي الإيغور وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم ما هم فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بأن ترفع حاجاتنا، وأن تعتق رقابنا، وأن تتجلى فينا رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين. بكرة خلي شعارك لبيك ربي، لا تقول ذنبي عظيم، قول ربي أعظم، ولا تقول فرطت كثير، قول الكريم لا يخيب من رجع إليه نادما ومن أتاه باكيا. اجعل من يوم عرفة بكرة إن شاء الله بداية جديدة، وادعو بقلبك كله وتوجهك كله، اطلب من ربنا الجنة، وابكي على خطيئتك، واطرق باب العفو، فإنه اليوم الذي إن فتحت لك فيه أبواب الرحمة لم تغلق أبدا. يا رب تجعلنا من اعتقاء، تغسل قلوبنا بماء التوبة، ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: عيني على عيني.

0: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنياً لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
10: 06-5-800-700.
11: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
12: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
13: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة بي واي دي سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
14: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
15: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
14: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
15: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
14: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
15: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
14: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
15: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
16: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: 80 عاما من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: 80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنيا لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
2: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: بيقن مع سنابس.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
6: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياه.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 80 عاماً من العز والفخر، والأردن يواصل كتابة قصة نجاحه كل يوم. في عيد الاستقلال نجدد فخرنا بقيادتنا ووطننا وشعبنا. بنك القاهرة عمان يهنئكم بعيد الاستقلال، متمنياً لأردننا دوام الأمن والازدهار. كل عام والأردن بألف خير.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شو

0: ان مع سنيبس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
7: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
4: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: منذ يعني زي ما بيحكوها وعينا على الدنيا بأنه هذا اليوم يوم عظيم ويوم يعني بعز على قلوب الأردنيين جميعا. احنا ما بنحكي عن مجرد تاريخ يعني انكتب بكتاب ولا عن مناسبة بتمر كل سنة عادي، لا احنا بنحكي عن وطن وعن قصة عز يعني ما بلشت صدفة. قصة عز بلشت من رجال صنعوا المجد بإيمانهم وبدمهم وبحبهم لهاي الأرض الطيبة.
1: الصديق الوثيق انت الحادي بالحاني،
0: ومن هون من هاي الأرض الطيبة أرض الأردن اللي شهدت على الكرامة والصمود، من شعب تعلم كيف يحول التحديات لقوة والخوف لثبات والحلم لحقيقة، من هون بلشت القصة. قصة وطن راسه مرفوع بين الأمم دائما، ومهما اشتدت عليه الظروف ومهما تغيرت الأيام الأردن ظل ثابت واقف شامخ ما بلين أبدا. الأردن ثابت زي جباله، ويعني عنده كرامة وشعبه عنده كرامة زي جيشه، ودافئ أيضا مثل قلوب أهله. لما نحكي عن الأردن بنحكي عن وطن حمل رسالته بكل شرف ووقف بكل قوة يدافع عن الحق ويحافظ على كرامته وسيادته وهويته. هذا الوطن اللي قادوا الهاشميين بحكمة وبعزيمة، كان الأردن دايما صوت الاعتدال وبيت العروبة وسند لكل محتاج من أشقاء العرب، وبيلاقوا فيه القلب والحضن الدافي. اليوم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء بنحتفل بعيد الاستقلال، ما بنحتفل بس بالماضي، لا بنحتفل بالحاضر اللي بنعيشه أيضا بكل فخر، وبالمستقبل اللي بنحلم دائما نبنيه ويكون أفضل ويعني أحسن بإيدينا إحنا الشباب الأردني اللي دائما قادرين على التغيير.

0: مدن أقوى وكل عام ورايتنا عالية عمرها إن شاء الله ما بتنزل وعلمنا بيظل يرفرف وكل عام وجيشنا وأجهزتنا الأمنية بألف خير وكل عام أيضا وسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده أيضا سمو الأمير الحسين ابن عبد الله كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بصحة وسلامة. بالنهاية ما بنقول غير هذا الأردن وهاي قصتنا قصة وطن ما عمره عرف إلا الكرامة وما راح يكون إلا حر أمين طول حياته مستقل.
1: العرب من وين؟ أردنية. وقايدنا أبو حسين
0: هاشمية. وبعد هاي المقدمة بنقولكم أيضا مستمعينا الأعزاء كل اللي بتابعونا وبسمعونا كل عام وأنتوا بألف خير ينعاد عليكم بصحة وسلامة بهذا اليوم الوطني اللي مليان عز وشموخ بتغطية مباشرة لا يعني احتفالات عيد الاستقلال وأيضا تغطية للألعاب النارية اللي راح تكون الساعة 9:30. احنا راح نكون مستمرين معاكم إن شاء الله بلينكات من هون لغاية الساعة 9:30 مساء راح يكون في عندنا جوائز راح نربحها. كل حدا راح يبعث لنا مسج أو يتصل علينا راح يدخل معنا على السحب. هلا راح نشوف يعني كيف الترتيبات بالنسبة لل ببعثوا لنا واتساب بعيدوا اللي حابين أولادهم يعيدوا بعثوا لنا صوركم أيضا ابعثوا لنا وين أنتم موجودين بشوارع عمان. حاليا ما في أزمة الأزمة خفيفة نوعا ما لكن بانتظار أن تغيب الشمس وتضيء عمان بألوان العلم الأردني وسيارات يعني اللي موجودة بالعاصمة عمان وأيضا جميع المحافظات اللي راح تطلع فيها احتفالات. اليوم الاحتفالات مش بس بالعاصمة, اليوم الاحتفالات بأغلب المحافظات وزارة الثقافة وأيضا يعني احتفالات الأردن صفحة احتفالات الأردن خلينا نحكي اللي مسؤولة عن تنظيم الحفلات والحفلات الوطنية اللي بتصير. ما في محافظة إلا راح تكون فرحانة, ما في محافظة إلا راح يكونوا أهلها موجودين ليغنوا الأغاني الوطنية ويعني نفرح دائما بكل شيء وطني يخص الأردن. الله يعز الأردن ويديم الأردن يا رب.

يعني ببث حي ومباشر مستمعينا الاعزاء اتوقع عبر الفيسبوك. طبعا بتقدروا انكم تتابعونا لايف, وما تنسوا برضو كمان تنزلوا الموبايل ابليكيشن التطبيق الخاص باذاعه عين اف ام عشان تتابعونا يعني لايف وتشوفوا تخطيطنا اليوم وكل شيء. راح يكون معنا العديد من الزملاء, راح يكون معنا زميلنا عدي صافي يعني من اكثر من مكان بالاحتفالات, يشرح لنا عن الأجواء اللي موجودة حاليا بالخارج واللي عم بتكون مبينة يعني. وإحنا جايين على الطريق, أنا بسيارتي حاطة أغاني وطنية, الكل حاط أغاني الوطنية, الناس مزينين سياراتهم بالأعلام. هاي الفرحة وهذا الشعور الوطني الرائع اللي بيكون نابع بعفوية من قلوب الناس دائما للاحتفال بمناسبة عزيزة وغالية على قلبنا زي مناسبة الاستقلال. واللي بسمعنا احنا وعدناكم نطلع على 6:30, ولكن والله هيك من حماسنا للبث وتحضيراتنا قلنا خلاص بنطلع الساعة 6 ومنضلنا مستمرين معاكم منقولكم اخر الاخبار. طبعا انا بدي ابلغكم انه يعني اتوقع قبل او لغاية الساعة 7 مساء راح نتأكد الكل حوالين بيته وبكل مناطق العاصمة عمان, ما بعرف اذا بالمحافظات ويمكن بالمحافظات اللي بسمعونا باربد ممكن يبلغونا يعني طلعات جوية كل شوية لنسور سلاح الجو الملكي الأردني بسماء العاصمة عمان وبسماء المملكة الأردنية الهاشمية بطلعات استعراضية. الحمد لله رب العالمين, احنا يعني زي ما بيقولوها يعني بأغنية محصنة يا بلادي بيحكي عن سلاح الجو, بيقول هي مزلزلة للعدة مقرية للضيف, يعني بتزلزل العدا لما يكون في عدا. هاي الطيارات موجودة لا يعني تقضي على أي إشي ممكن يمس الأردن والأردنيين, ومقرية للضيف, حامية للضيف ومرافقة للضيف, وأي حدا بيجي عندنا يعني بحب وسلام مستعدين بطيارات سلاح الجو نكون معه ويعني نرحب فيه. وهاي الطيارات موجودة مش عشان لا سمح الله تخوفنا ولا تقلقنا ولا تعملنا أي إشي, بالعكس وجودها بسماء المملكة بطلعات جوية على الأغلب راح تستمر لغاية الساعة 7 مساء. اسم العرض الجوي راح يكون عرض درع الأردن, درع الأردن اللي يعني يمكن هاي تسمية مؤخرا كانت أو أطلقت على أحد العمليات لسلاح الجو للقضاء على تجار المخدرات اللي بيهددوا يعني أمننا المجتمعي بالمخدرات, وكان اسمها درع الأردن. ومن بعدها صار الناس كلها تقول عن سلاح جونا درع الأردن, يعني صار واحد من الأسماء الرسمية سلاح الجو. نعم زي ما هو هون أمامي سلاح الجو الأردني راح يكون موجود من الساعة 5:30 بدأ لغاية الساعة 7, راح يكون في طلعات جوية مختلفة وبأوقات مختلفة لا يعني سلاح الجو سواء بالعاصمة عمان أو بالعديد من المحافظات بمملكتنا الحبيبة, لا يعني القيام باستعراض جوي وإطفاء أجواء من الحماس. نفتخر بسلاح الجو وننبسط لما نشوف طائرات F-16 ويعني جنودنا البواسل وضباطنا البواسل يعني اللي هم يعني خلف قيادة هاي الطيارات الموجودين لحماية سمائنا. ومرينا بفترة عصيبة نوعا ما كانت الفترة الماضية من تهديدات صاروخية والآخره, لكن كان سلاح الجو وجيشنا العربي دائما بالمرصاد سواء بطائرات سلاح الجو أو بالمضادات أو دائما بأي شيء يعني يحمي هذا الوطن ويحمي شعب هذا الوطن. الله يعز الأردن ويديم الأردن ويطول بعمر جلالة الملك. اليوم كلنا مبسوطين معاكم ومنحب نسمع برضو كمان مشاركاتكم على رقم الواتساب 078-46-31. ولا تنسوا اليوم برضو للي راح يشاركوا معانا ويبعثوا لنا مسجاتهم راح يدخلوا معانا بالسحب على جوائز مقدمة من انفينكس موبايل, راح تكون ساعات ذكية مقدمة من انفينكس, وراح تكون برضو سماعات بلوتوث الطوق. هاي انا بحب استخدمها مريحة جدا, خلاص بتسكر المكالمة بتشيل السماعات بيضل فيه هيك زي طوق سهل الاستخدام. راح نرمح سماعات بلوتوث زي ما حكينا
وساعات سمارت ووتش, وفي عندنا من جو بترول كوبونات يا جماعة بنزين راح نربحها برضو كمان بالسحب لإخواننا وأخواتنا اللي بتفاعلوا معنا اليوم وببعثوا لنا رسائلهم على رقم الواتساب تبعنا 078-46-31 وابعثوا لنا أسماءكم الثلاثية دائما. كل عام والوطن والأردن بألف خير. خليكم معنا نسمع كم أغنية وطنية ونرجع نستكمل معاكم ونشوف شو في عنا أجواء احتفالية, نشوف شو في عنا أخبار حاليا نحكيها مع بعض على الهواء, ونسمع أصواتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب تبعنا. خليكم معنا يلا

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عين.

يا هلا ويا مرحبا حبايبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم، اسعد الله مساءكم عن جديد. اهلا وسهلا فيكم ومكملين معاكم زي ما حكينا لكم. بدانا التغطيه من السته، احنا قلنا لكم 6:30، فاللي بلشوا جهزوا حالكم انهم يبلشوا يسمعوني على 6:30 يمكن هسه تفاجئوا باني موجود على الهواء. اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الاستقلال 80 ويوم الاستقلال 80.

في مجال نربح ابو الجتاوي، الكل في عنده مجال يربح. الناس اللي بتبعث لنا على رقم الواتساب 0784 63 3 وحدات يا جماعه، بتقدروا بكل بساطه انكم تبعثوا لنا رسائلكم ومعاياتكم الحلوه، بنحب نسمعها على هذا الرقم مره ثانيه 0784 63 3 وحدات. واليوم برضو كمان احنا موجودين عشان نقول لانفسنا باذاعه عين اف ام انه بمثل هذا اليوم انولدت عين اف ام، ويعني كانت موجودة على الهواء مباشرة، وإحنا اليوم طبقنا معاكم سنة، فكل عام وإحنا بخير. وجميل جدا تكون تحتفل برضو كمان بمناسبة بتخصك وبتخص هذا الاسم، اسم عين اف ام اللي عن جد الكل تعب عليه وعن جد الكل بتعب، وما زالوا الشباب الله يعطيهم العافية ما بوفروا أي جهد لا يعني أنه الإذاعة تطلع بأفضل صورة لا يعني مشاهدينا وبأفضل صوت لمستمعينا سواء كانوا بالسيارات أو بكل مكان.

يعني حامي حمانة وضامن هذا الاستقلال واستمراريته واستمرارية السيادة أكيد جزء منها هو الجيش العربي الباسل. الله يحمي الجيش. تحياتنا لكل أهلنا وإخواننا وأولاد عمنا وعزوتنا وحبايبنا منتسبين جيشنا العربي الباسل. هذا الجيش اللي هو درع الوطن وحسن الوطن، وهذا الجيش اللي يمكن من أكثر الجيوش بالعالم اللي عم ببذلوا جهد على الواجهات الحدودية الخاصة فيهم. اليوم احنا بنحكي الحمد لله ما عندنا حرب، ما قاتلنا، لكن في عندنا حرب، عندنا حرب مصغرة طبعا، يعني مع شوية ولد معهم سلاح، يعني ولا حتى يمكن يرتقوا انه ينحكوا عنهم او ينحك عنهم ميليشيات مهربين مخدرات بيحاولوا انهم يعني يغرقوا الوطن العربي منها الاردن ودول الخليج بالمخدرات، سواء بحبوب الكبتاجون او سواء ب يعني المخدرات من الانواع الثانية زي الكريستال ميث وزي العديد من انواع المخدرات اللي دائما اخواننا بمكافحة المخدرات بحذر منها. الفكرة مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء اليوم بأنه الاستقلال مش مجرد بس احتفال باليوم، الاستقلال فيه له ضمانة استمرارية. اليوم طالما أنت أخذت استقلالك يعني أخذت سيادتك، فلما تأخذ سيادتك أنت مجبر بأنك تضلك حاميها وتضلك فارضها على الجميع، ويعني السيادة والكرامة هي أهم شيء اللي بنحكي عنه. وهذا الجيش اللي موجود من يعني بداية الحرب اللي صارت على أهلنا السوريين، والحمد لله رب العالمين انتهت هاي الحرب وقدروا أنهم يقتلعوا يعني هذا النظام ويمشوا يبلشوا إن شاء الله يطوروا ببلدهم وتصير بلدهم أفضل وأحسن وفيها فرص استثمارية أفضل ويحقق لهم زي ما بيقولوها مستوى معيشي محترم وكويس. هذا اللي نتمناه لأهلنا السوريين، يا رب نشوف بلادهم بتتطور. لكن إحنا من بداية الحرب والنظام السابق اللي كان موجود بسوريا كان من أهم دخولاته أو يعني الأشياء اللي بتدخل عليه من المصاري هي تجارة المخدرات وتهريب المخدرات وبالأخص حبوب الكبتاجون اللي كانت تتصنع بمئات ملايين الحبوب وتتهرب عن طريق الأردن ومن الأردن إلى العديد من الدول العربية. الأمور زادت، التهريب زاد، صار عين عينك، صار واصل لمرحلة إنه يعني خلينا نحكي يوصل للاعتداء على الجيش لتهريب المواد المخدرة. فاليوم في كثير إنجازات بنحكيها إحنا بالاستقلال ومنحب نحط الضوء عليها، وأهمها وجود جيشنا العربي اللي حامي حما هذا الوطن وضامن مسيرة هذا الاستقلال وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية.

طبعا الان برضو كمان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا يعني عم بحضر العديد من المشاهد, وهاي موجوده ونازله على موقع الدار عند زملاء موقع الدار لعروض ل يعني فوق سماء متحف الدبابات. طبعا يعني فوق متحف الدبابات صار في عروض وانزال جوي لمظليين القوات المسلحه وسلاح الجو. صراحه استعراض جدا رائع, يعني في زي إشي مركب بيطلع دخان, ف يعني بالاستعراض تبعهم قدروا انه بالدخان يعملوا هيك شو لطيف واستعراض جدا لطيف. الله يحميهم يا رب. وهون امامي بجهزوا حالهم قاعدين زملائنا, تحياتنا لهم اللي موجودين حاليا بمتحف الدبابات زي ما عم توصلني الصورة حاليا على الهواء مباشرة. موجه تحية لزملائنا عدي صافي ومحمد المنصير, تحياتنا لهم. يمكن كمان شوي عبين ما نجهز المكالمة مع بعض يكونوا معانا على الهواء مباشرة ويكونوا موجودين, يعني وزميلنا عدي صافي حيكون موجود من أمام متحف الدبابات. المفروض يعني انهم شوي ويكونوا جاهزين الشباب. إن شاء الله لما يجهزوا الشباب راح يكونوا معانا على الهواء مباشرة.

ويا جماعة أنا بتمنى الجميع اللي بسمعنا يفتح الابليكيشن. يعني اليوم جزء من تخطيطنا الصورة اللي طالعة حلوة، الصورة اللي احنا طالعين فيها حلوة، تخطياتنا راح تكون جميلة، راح نطلع لايف بكاميرات بأكثر من محافظة، راح نوديكم على العقبة، راح نوديكم على إربد، العاصمة عمان، شوارعها كمان شوي برضو كمان راح نقول لكم صورة حية لهذا الاشي. فحلو انكم تسمعونا، لكن الأجمل بانكم تفوتوا على الموبايل ابليكيشن، على التطبيق تبعنا، نزلوا التطبيق تبعنا عشان تشوفوا زملائنا وتشوفوا يعني التغطية معانا أول بأول، صوت وصورة، لأنه اليوم الصوت لطيف وراح تسمعوا. اللي بالسيارات طبعا اللي بسوقوا مش مطلوب منهم هذا الإشي، لكن برضو بس توصلوا على بيوتكم أو إذا بتسمعونا أو عن طريق الشاشات بتقدروا إنكم تتابعونا لايف ونكون معاكم أولا بأول صوت وصورة، عشان التغطية هيك بالنهاية تكتمل زي شعارنا، عين وبتسمع برضو كمان. عدي جاهز معنا سيدي؟ صار

تيسير حواري الله يسعد لي مساك حبيب قلبي، بيقول لي ابو الجتاوي بدي تحيه الي ولحمزه جمال ياغي، تحياتنا لكم شباب، اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بالف خير.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء عن جديد. ما زلنا مستمرين معاكم بيعني تخطيطنا لاجواء الاحتفالات بعيد الاستقلال 80 للمملكه الاردنيه الهاشميه، ويعني العديد من الاخبار اللي راح تكون معانا. راح ننتقل كمان شوي لمتحف الدبابات، لكن خليني اليوم احكي لكم عن الاحتفالات اللي راح تكون والفعاليات اللي راح تكون، لانه كثير ناس قاعده بتسال عن شو في احتفالات وشو في فعاليات. يلا

آليات بالمدرج الروماني مبلشة طبعا تقريبا تقدروا تحكوا من الساعة 2 بلشت هاي الفعاليات. أيضا بتمام تقريبا الساعة 6 راح يكون في عنا مقدمة يعني المقدمة للحفل اللي راح يكون في عروض للأطفال هذا بالمدرج الروماني. تمام راح يكون في فقرة مواهب شابة عروض طبل وفرق جوالة. أيضا في بنحكي عن عرض احتفالي مباشر راح يكون على الشاشات. الفرقة الفلكلورية فرقة الأجاويد راح تكون موجودة برضو كمان بالمدرج الروماني. حفل غنائي أيضا للفنان نداء شرارة وعروض الألعاب النارية بختام الاحتفال الوطني. هذا هو خلينا نحكي البرنامج اللي راح يكون بداية بالمدرج الروماني. فإذا بتروحوا بهذا الوقت على المدرج الروماني احتمال انكم يعني تلحقوا نداء شرارة ويعني فرقة الأجاويد والعروض المواهب الشابة. راح يكون في أشياء لطيفة جدا جدا. على احنا خلصنا من المدرج الروماني. تمام ركزوا معي يلا.

0: فاصل خلينا نحكي لكم يعني الناس اللي ساكنين بجانب حدائق جبيهة. اليوم شو في عنا برضو كمان بحدائق جبيهة فعاليات لطيفة راح تكون، يعني بلشت هي تقريبا الفعاليات، احنا بنحكي من الساعة 2 مبلشة الفعاليات اللطيفة اللي راح تكون موجودة بمنطقة الأطفال بحدائق الجبيهة. برضو كمان راح يكون الزميل رعد الرقاد هو مقدم هذا الحفل، الله يوفقه تحيات له. في عروض للأطفال، راح يكون في مسرحية اسمها مسرحية عريس الغفلة، فقرة لمواهب شابة، يعني أحمد الجابري غناء، عروض طبل وفرق جوالي راح تكون برضو بحدائق جبيهة، وعرض احتفالي مباشر راح يكون على الشاشات. هذا الحكي العرض الاحتفالي بالضبط راح يكون من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8، بعدين فرق فلكلورية، وراح يكون في حفل غنائي للفنان سعد أبو تايه. هذا على الساعة تقريبا عم نحكي عن 9:15، تمام، على 9:15 راح يكون في حفل غنائي للفنان سعد أبو تايه. هذا كله اللي حكيته بحدائق جبيهة. راح نرجع نكملكم الفعاليات، راح نرجع نذكركم فيها عشان في ناس كثير بتسأل عن الفعاليات. ما تنسوا اليوم في عندنا جوائز، راح تكون ساعات ذكية سمارت ووتشز مقدمة من إنفينكس، وبرضو راح يكون في عندنا كوبونات بنزين، فوتشرات بنزين راح نوزعها مقدمة من جو بترول. اليوم عندنا جوائز لطيفة لكل اللي بيشارك معنا، ببعث لنا المعايدات سواء راح تطلع رسالته أو ما راح تطلع رسالته، راح يفوت معنا على السحب على الرقم 0784631. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655-0880.
3: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
7: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء، وتكنولوجيا تسبق عصرها،
6: وكفالة 8 سنوات
7: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: يا هلا ويا مرحبا حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم، اهلا وسهلا فيكم. وبدات يعني الناس تطلع اكثر بالشوارع، بدات شوارع عمان يعني تتعب بسيارات ويعني مواكب واعلام، وبلشت شوي شويها الازمه تبلش. فتحياتنا لكل اللي عم بسمعونا بازمه عمان، وبحب اعرف من وين عم تسمعونا. كل حدا راح يبعث لنا واتساب، راح يفوت معانا على السحب على يعني سمارت ووتشز مقدمه من انفينكس، وايضا راح يكون في معانا فاوتشرز بنزين راح نوزعهم من جو بترول. ما بدنا نطول على زميلنا عدي صافي، الله يعطيك العافيه عدي. الان عدي موجود بمتحف الدبابات، الله يعطيك العافيه عدي، ويعني اوصف لنا الاجواء والاقبال اليوم على متحف الدبابات، خصوصا انه في العديد من الفعاليات.
1: يسعد مساك اسامه ومساء متابعينك ومشاهدينك الكرام. نتواجد حاليا في متحف الدبابات الملكي الذي يقيم احتفالات ضخمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. نعم. هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع الأردنيين. حقيقة الاحتفالات ضخمة، يتواجد خلفي كما تشاهد آلاف الأردنيين الذين قدموا من مختلف المحافظات والمناطق في المملكة احتفالا بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا.
0: أكيد 100% عدي، وشفنا العديد من الفعاليات اللي صارت، بتقدر تحكي لنا بس عن الفعاليات؟ كان في عروض لسلاح الجو، كان في عروض للمظليين، أتوقع بدنا نعرف أكثر عن الفعاليات اللي شفتوها بوجودكم هون بالاحتفالات اللي بتصير بمتحف الدبابات.
1: نعم أسامة، الاحتفالات حقيقة بدأت منذ ساعات الصباح، إذ أعلن متحف الدبابات الملكي عن افتتاح أبوابه أمام الأردنيين بشكل مجاني من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء. تقام حتى الآن عروض فلكلورية تعكس هوية وسردية هذا الوطن ضارب الجذور في التاريخ كما تعلم. إضافة إلى إقامة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لعروض إنزال مظلي خلال الساعات القليلة الماضية، إضافة إلى عروض تشمل تحركات لآليات ومدرعات ودبابات تتواجد داخل هذا المتحف.
0: نعم 100% الله يعطيكم العافية، وأنا شايف يعني الإقبال من الناس وما من الأطفال على هاي الفعاليات، ولسه يمكن كمان متحف الدبابات راح يكون فيه فعاليات مسائية، وأتوقع عدي أنت راح تكون معنا بالتغطية بأكثر من مكان للفعاليات والاحتفالات بالعاصمة عمان، صحيح؟
1: يعني حقيقة أسامة الاحتفالات للجميع، يتواجد الأطفال الشيوخ النساء الرجال خلال هذه الساعات في المنطقة. نعم. الاحتفالات لا تقتصر على متحف الدبابات الملكي، إذ تقام احتفالات في مختلف محافظات المملكة كما أعلنت وزارة الثقافة. نعم. خلال الأيام الماضية الاحتفالات مستمرة حتى الساعات المتأخرة من ليلة اليوم الاثنين
0: إن شاء الله عدي. وإحنا يعني بنرجع لك، تحياتنا لك ولزميلنا أيضا محمد المنصير معاكم، راح نرجع لكم إن شاء الله خلال يعني الفعاليات القادمة، ولما تبلش العديد من الفعاليات ونكون معاكم بأكثر من مكان. الله يعطيكم ألف عافية، ويعني أهم إشي اتغديتوا سيدي ولا لسه؟
1: ما عافية
0: لسه ما اتغديتوا؟ عدي سامعني ولا مش سامعني؟
1: الصوت مش واضح أسامة.
0: بحكي سبحان الله عسيرة الأكل، بحكي لك تغديتوا أنت وزميلنا محمد المنصير ولا لسه ما تغديتوا؟
1: أبداً مش سامع الصوت أسامة.
0: خلاص بعدين سيدي، بعدين نرجع لك بعدين. حبيب القلب عدي، شكراً شكراً لك، يا هلا والله شكراً. رنوا لي عليه على التليفون يا جماعة، تأكدوا الزلمة تغدى ولا ما تغداش، نطمن عليهم.

ونكمل معاكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. يعني الفعاليات حكينا عن المدرج الروماني، الفعاليات مبلشه اليوم من الساعه 2 من عروض الاطفال، فقره مواهب، عروض فرق جواله، ويعني طبل عرض احتفال مباشر راح يكون على الشاشات، وايضا الفرقه الفلكلوريه فرقه الاجويد راح يكون في لها عرض، حفل غنائي للفنانه نداء شراره، وعروض الالعاب الناريه بختام الاحتفال الوطني ان شاء الله. وزي ما حكينا راح يكون في معانا يعني برضو كمان عرض رئيسي، وهذا العرض الرئيسي للألعاب النارية اللي راح يكون موجودة على أبراج السادس، وراح يكون تقريبا لمدة 5 دقائق أو 7 دقائق متتالية بدون توقف من الألعاب النارية. أنا أمام

0: الو.
1: الو مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا هلا ومرحبا، مين معانا؟
1: كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بخير سيدي وبصحه وسلامه.
1: جلال سيدنا ان شاء الله
0: يسعدك.
1: والعيله الهاشميه كلها بألف خير يا
0: الله يسعدك، وانت بخير وصحه وسلامه حبيب القلب. مين معانا؟
1: الله يخليك. سليم، محمد سليم.
0: حبيبنا اخونا سليم، كيف الامور؟ انت وين حاليا موجود؟ باي منطقه؟
1: والله انا عيني باتجاه المدينه الرياضيه رايح، بس ازمه والله.
0: باتجاه المدينه الرياضيه بلشت الازمه، والسيارات بالشارع مع الاعلام مع الاجواء كلها.
1: والله ما شاء الله، ايش بيرفع الراس ان شاء الله بيظل دائما على المرتب.
0: يا رب الله يديم علينا الاحتفالات دائما، يديم علينا الفرح. اخوي سليم آمين. شكرا شكرا سيدي لاتصالك. يا هلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا فيك. طبعا كمان في شغله مهمه انا حاب احكيها اليوم. يعني اليوم تقريبا ملايين الاردنيين استفاقوا على رساله وصلت بتمام الساعه 8:30 صباحا، من يعني او هي تعتبر زي رساله شخصيه وجهها جلاله الملك عبد الله على هواتف الأردنيين. ويعني صراحة أنا بس شفته هيك شعرت شعور جدا رائع. المسج بدون تكليف، يعني مش محطوط مثلا بعنوان المسج أو بمحل الاسم أنه والله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين كذا، لا محطوط عبد الله سكند عبد الله الثاني. ونبلش بالرسالة: عائلتي الأردنية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال بلادنا المباركة، حماكم الله وحما أردننا العز عبد الله الثاني ابن الحسين. يعني هي هذا الإشي شخصي، أنه أنا باسمي شخصيا بدون تكليف عبد الله الثاني ابن الحسين. فالله يطول بعمر سيد البلاد. شكرا على هاي اللفتة الرائعة اللي أتوقع يعني ملايين الأردنيين شافوها على أجهزتهم وانبسطوا جدا بهاي الرسالة. معنا اتصال من يحيى ونحكي. ألو.
2: ألو
0: هلا أخوي يحيى، هلا والله، كيف حالك؟
2: كل عام أنت بخير
0: حبيبي. وأنت بخير وصحة وسلامة، يا هلا والله.
2: أول شيء بحب أهنيك وهني جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مناسبة عيد الاستقلال.
0: الله يسعدك يا رب.
2: دنيا 80 طبعاً، وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب بلدنا دائم دوم بالخير يظل يا رب.
0: يا رب.
2: وأنت أبو الجتاوي كمان دائم دوم تكون.
0: تسلم.
2: إن على إذاعة عين اف ام وطبعاً.
0: حبيبي شكراً.
2: أحكي لك بمناسبة شو اسمه عيد ميلاد، يعني بدي أقول لك عيد ميلاد إذاعة عين اف ام أول سنة لعيد ميلاد مريض إن شاء الله يا رب.
0: عين قصدك؟ كمل.
2: خربطنا
0: بسيطة بسيطة، كل زملائنا كويسين بسيطة.
2: الله
0: كمل.
2: قلبك.
0: الله يسعدك
2: يا رب. حبيبي حبيبي ان شاء الله يا رب إذاعة عين تكون إذاعة ان شاء الله يا رب تكون إذاعة بالخير، وان شاء الله
0: يا
2: رب الله يديم عليكم يا رب الإذاعة وتظل مستمرة.
0: شكرا
2: ان شاء الله يا رب المزيد من التقدم.
0: الله يسعد قلبك. شكرا.
2: طبعا انا بحبك كثير ابو الجتاوي
0: حبيبي. يعني حبيبي وانا بحبك،
2: أنا لازم اسمعك كل يوم.
0: الله يسعد قلبك.
2: ممنوع يضيع عني. ممنوع.
0: شكرا انت حبيبي. تسلم يا باشا. شكرا حبيبي. شكرا لاتصالك. يا هلا ويا مرحبا.
2: احلى جائزه كمان.
0: ان شاء الله هاي دخلت معانا على السحب. في معانا كمان اتصال ونقول الو. الو يا الو.
3: الو مرحبا.
0: يا هلا ويا ميت مرحبا، مين معانا؟
3: محمد حمدان.
0: كل عام وانت بخير سيدي.
3: وانت بألف خير حبيبي.
0: ينعاد عليك بصحه وسلامه وان شاء الله امورك تمام.
3: كلنا بألف خير وعيد استقلال 80، وكل عام وسلام سيدنا بألف خير
0: حبيبي. تسلم. انت احكي لي وين موجود حاليا، بالشارع بالبيت باي منطقة؟
3: والله انا حس روحت من الشغل.
0: الله يعطيك الف الف عافية سيدي. ريح يعني ريح لك شوي، واذا صح لك تطلع هيك تلف لك لفة على البسيطة تغير جو.
3: بدي اطلع انا وحابي.
0: ايوه خالص ان شاء الله الكل بده يطلع يحتفل اليوم
3: ان شاء الله،
0: وكلنا لازم نطلع نحتفل اليوم ان شاء الله.
3: انا بدري اليوم عشان نروح على انا واصحابي
0: نطلع. الله يعطيكم العافية شباب، انبسطوا ديروا باكم على حالكم.
3: آمين.
0: الله يسعدك. يا هلا شكرا. الله شكرا لاتصالك.
3: دخلت مع السحب؟
0: ايك انت دخلت على السحب، اللي ببعت لنا واتساب او برن علينا تليفون كله داخل على السحب سيدي. الله يسعد قلبك. شكرا. يا هلا والله، يا اهلا يا اهلا. هات خلينا نشوف يعني باخر خمس دقائق بس من ساعتنا الاولى، مستمرين معاكم بهاي يعني الحلقة. خلينا ناخد ما برضو اتصال. يلا معنا اتصال.
4: ابو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا هلا حبيب قلبي. هلا والله.
4: المستمعين.
0: الله يسعد قلبك. انا تمام الحمد لله. مين معانا؟
4: معك سيار حبايبي.
0: هلا هلا
4: معك ابو الجتاوي.
0: ابو الحبايب المحترم. هلا حبيبي. الله يسعد لي قلبك.
4: الله يسعدك
0: حبيبي.
4: كل عام وانت بخير وجلاله سيدنا بألف خير والوطن بألف خير. والله منظر الاعلام بترفرف يعني بهالشوارع
0: بجنن،
4: يعني ايش يا رب طول عمره عالي يا رب.
0: امين يا رب يا رب. هذا اللي بنتمناه، يظل دائما وطننا بخير وكل امورنا بخير يا رب، وتتحسن للافضل وللاحسن.
4: نعم نعم
0: حبيبي يا ابو الحبايب.
4: مشاركتي معك انه انا

0: زمان يعني نفسي احكي معك.
1: الله يسعد قلبك، انا مبسوط اني والله عم بسمع صوتك سيدي. وانت حاليا وين موجود قل لي؟
0: والله انا حاليا على الجبل الشمالي برصيفه.
1: حلو، على الجبل الشمالي برصيفه، حتتجه بعمان ولا حتضل حوالين رصيفه؟
0: متجه على المدرج الروماني.
1: على المدرج الروماني، يلا سيدي انبسط، المدرج الروماني اليوم في فعاليات مرتبه.
0: حبيبنا ابو الجتاوي، الله
1: حبيب قلبي، الله يسعدك. شكرا شكرا لك حبيبي، شكرا، تسلم تسلم.

0: اسمع يعني خلينا اسمع شوف انا بدي اقول لك شغله بنقسمهم بنقسمهم رد يعني كنا عم نتناقش انا وضياء وابراهيم على يعني موضوع ضغط الاتصالات وهاي الاشياء فقلنا بنقسمهم بدنا نفوت هلا برضو كمان على الشباب يقولوا لي خذ كمان اتصالات قول لهم يا جماعه بدنا نقسمهم لانه في ناس برضو كمان بعثوا لنا واتساب بدنا نسمع الواتسابات تبعتهم وبرضو بنرجع بناخذ اتصالات يلا ما شاء الله كمية الرسائل اللي واصلة طلعوا طلعوا طلعوا طلعوا طلعوا طلعوا رسالي لا هون هون هون من هون من هون من هون ايوه من هون واطلع لي شوف والله يا ضياء خذ لك هيك لفة على المسجات بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد كل هاي مسجات هذول مش مبين اخرهم اطلع يا اسطى هسه بين اخرهم الله يسعد قلوبكم حبايب قلبنا الفخمين ومستمعينا الأعزاء راح نبلش يعني نسمع المسجات هيك على السريع كونوا سريعين يعني عشان نحاول نطلع كل معاياتكم وكل رسائلكم اللطيفة والحلوة بدنا كمان نعرف الأجواء بإربد يعني أهلنا اللي بسمعونا بإربد إحنا شو وضع كاميرتنا بإربد يا جماعة حطوا لنا شغالة موجودة كاميرتنا بإربد طيب انقلوني والله انقلوني على كاميرتنا بإربد عشان هيك انا بقول لكم يا جماعه قبل ما نطلع فاصل قبل الدقيقه ناخذ بس هيك لمحه سريعه على إربد وبرضو كمان على الازمه بإربد في عندنا بالعقبه كمان راح ننتقل معاكم فعشان هيك نزلوا الابلكيشن واحضرونا على الابلكيشن اذا الابلكيشن يعني ما بدكم تنزلوه ممكن انكم تحضرونا على برضو كمان الاي بي ريسيفرز اكثر من باقه على الريسيفرات ممكن تكون موجودة وزي ما انتم شايفين حاليا تقريبا نقدر نحكي عن حركة خفيفة على دوار جامعة اليرموك هذا صح اذا انا مش غلطان او دوار إربد بسموه عشان نعم دوار إربد اتوقع بسموه او دوار مدينة الحسن عفوا دوار مدينة الحسن حاليا موجود امامنا فعم نشوف قاعدين حركة خفيفة على الدوار وهذا يعتبر من الدواوير المكتظة يعني راح نرجع اتوقع كمان ساعة ونص ساعتين راح نلاقي الشوارع مسكرة شوفوا عندنا هون الشوارع كمان شوي في الاحتفال الرسمي للاستقلال اذا بتشوفوا احنا يعني عم نحكي قاعدين عن الشوارع اللي ممكن يمر منها موكب جلالة الملك عبد الله الثاني وايضا يعني لحضور الحفل الرسمي اللي راح يكون للاستقلال
1: السابعة مساء بتوقيت عين اف ام

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك. كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: جاكامان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. انا الان يمكن انتوا عم تسمعوا صوت هواء حاليا لاني انا موجود على يعني السطح سطح الاذاعه ومطلين على يعني امتداد شارع المدينه الطبيه وشارع الملك عبد الله الثاني اتجاها الى الدوار الثامن. طبعا يمكن الكاميرا تبعت الاذاعه عم تستعرض اذا شايفين انتوا امامنا الشارع شوي يعني الحركه المروريه فيه خفيفه. الجهه اللي جاي من طريق المطار بيتم اغلاق الشارع تحضيرا لا يعني خلينا نحكي قدوم جلاله الملك عبد الله وجلاله الملك رانيا اللي على ما يبدو موكبهم حيمر من هون باتجاه قصر رغدان العامر لي يعني حضور الاحتفال اللي راح ننقله معاكم على الهواء مباشره على عين اف ام عبر تطبيقنا وعبر الفيسبوك وعبر كل منصاتنا على الهواء مباشره. سامعين اصوات السيارات ويعني الاصوات اللطيفه ومن قلب الاجواء الرائعه. يعني انا صراحه مبسوط جدا اني انا موجود على الهواء مباشره بس طالع هالمره من يعني السطح معاكم على الهواء مباشره. مستمعينا وحبايبنا الاعزاء تحياتنا لكم برضو كل اللي عم بسمعونا قاعدين يعني خلينا نحكي جهه الثامن وخلينا نحكي جهة يعني شارع المدينة الطبية وامتداده لحد الدوار الثامن. تحياتنا لكم جميعا. والمميز جدا اليوم بانه انا موجود على شرفة عين اف ام او على سطح عين اف ام وامامي بالتحديد ابراج السادس. ما بدهم غير نص زوم بالكاميرا عشان ان شاء الله بلك اليوم كنا معاكم على الهواء مباشرة ونقلنا لكم مباشرة تخطيطنا للالعاب النارية والعرض الرئيسي اللي راح يكون للالعاب النارية على ابراج السادس بتمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقية العاصمة الأردنية عمان. وتابعونا احنا وتابعوا كاميرتنا لانه كاميرتنا يا جماعة نوعا ما قريبة على ابراج السادس وراح يعني نفرجيكم مشاهد تكون عن جد مشاهد جدا رائعة. تحياتنا لكل الناس الموجودين بسياراتهم اللي موجودين امامي الان اذا يعني اللي معلقين على الجسر اللي رايح على دوار الشعب من طريق المطار. انا هيني موجود على السطوح ما بعرف اذا في حدا عم بسمعنا حاليا وحدا شايفنا حاليا. تحياتنا لكم لكل اللي مزينين سياراتهم ولكل الناس اللي عم تحتفل. 90-80% من السيارات اللي موجودة يعني امامي مزينة بالعلم الاردني. صراحة اجواء ولا اروع. اليوم حبينا نكسر الروتين معاكم. كمان شوي راح نفرجيكم الصورة على الموبايل ابليكيشن. حبينا شوي نكسر روتين الاستوديو ونكون موجودين معاكم خلفنا يعني العاصمة عمان وجبال عمان وبرجين السادس وايضا يعني امتداد شارع الملك عبد الله الثاني باتجاه الدوار الثامن او عند الدوار الثامن خلينا نحكي. هذا الشارع اللي راح يستعد يعني كمان شوية ممكن لا يعني استقبال موكب جلالة الملك عبد الله الثاني. في إغلاقات بلشت الإغلاقات وإحنا حاليا يعني بطلب منكم جميعا عن جد إنكم يعني خلينا نحكي تنزلوا الموبايل أبليكيشن افتحوا علينا على التلفزيون حاليا على تلفزيوناتكم عشان تشوفونا على الهواء مباشرة وتشوفوا الخلفية الرائعة اللي عم نحضر لكم إياها قاعدين لننقل لكم الألعاب النارية والعرض الاحتفالي الكبير اللي راح يكون موجود يعني خلفي هون على أبراج السادس. بلغوني بس اطلع الصورة يعني هي يزن نزل يزبطها وجد فوتوا عنا على الويب سايت تبعنا أو على الأبليكيشن تبعنا وشوفوا ما أجمل الصورة وما أجمل المنظر الموجود يعني خلفي الآن على الهواء مباشرة من يعني جانب الدوار الثامن ومن امتداد شارع الملك عبد الله الثاني شارع المدينة الطبية باتجاه الدوار الثامن. كمان شوي برضو يعني أكيد راح يصير في أزمة راح يصير في زمامير والاحتفالات اللي بنستنى مع بعض وبتستناها المملكة الأردنية الهاشمية عشان زي ما نقول ننقل لكم إياها على الهواء مباشرة. برجع بذكركم وبقولكم
بعرفش احنا طلعنا على الهواء، المفروض اكون انا حاليا على الهواء مع الكاميرا، خلفي زي ما انتم شايفين ابراج السادس، وراح نصور لكم عرض الالعاب الناريه مباشره على الهواء مباشره. تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. راح نروح فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، نرجع برضو كمان خلينا يعني نشوف رسائلكم اللي بعثتوا لنا اياها ونستقبل اتصالاتكم. احنا ما زلنا موجودين معاكم على الهواء مباشره، وراح نضل موجودين معاكم لا يعني يحين عرض الالعاب الناريه يعني الساعه 9:30. ابعثوا لنا رسائلكم، كل يعني الاشياء اللي بتحبوا تبعثوا لنا اياها على رقم الواتساب 0784631. خليكم معنا، راح نرجع لكم بالاستوديو، ممكن نرجع لكم من هون، راح نكون اليوم بتغطية شاملة وبرضو كمان مع مراسلينا اللي موجودين زملائنا عدي صافي ومحمد المنصير بأكثر من مكان من الاحتفالات، راح يكونوا معكم. خليكم معنا.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الاعزاء لكم معنا جديد، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، ما نزلنا على الاستوديو. يعني صراحه عم بشوف الصوره على الابلكيشن والصوره على التلفزيون، طالع صوره جدا رائعه لا يعني خلفيه ابراج السادس والمنطقه يعني اللي ما حول ابراج السادس، ام اذينه والصوفيه والعديد من المناطق اللي موجوده ورانا، وبرضو كمان منطقه السابع. معاكم اليوم لتغطيه يعني الكثير من الفعاليات اللي راح تكون موجوده اللي حكينا لكم عنها سواء بالعاصمة عمان أو بالعديد من المحافظات. وإحنا اليوم للصدفة الحلوة راح نقدر جد نعطيكم صورة رائعة زي ما أنتم عم بتشوفوا أبراج السادس اللي موجود خلفي حاليا، اللي راح يكون عليها العرض خلينا نحكي المين أو الرئيسي للألعاب النارية على الهواء مباشرة. حاليا زي ما احنا شايفين الاجواء يعني بشارع المدينة الطبية او شارع الملك عبدالله الثاني امتداده لغاية شارع يعني او لغاية الدوار الثامن. عم بطلع معاكم على الشارع شوي، الحركة رجعت نشطت، لكن على الاغلب انه هذا الشارع راح يشهد مرور موكب جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامراء وجلالة الملكة رانيا، كما تعودنا انه هذا الشارع دائما يعني بالتصوير بيكون يعني مسير الموكب الى الاحتفال اللي راح يكون بقصر يعني غمدان العامر، ويعني ان شاء الله دائما وطننا، عفوا قصر غدان العامر، ان شاء الله يا رب دائما يكون وطننا بخير والاحتفالات بخير. وطبعا زي ما عم نسمع اجهزتنا الامنيه متواجده بالشوارع والدوريات، واخواننا شرطه السير واخواننا يعني بالامن العام وكل الاجهزه الامنيه اللي مستعد اليوم لنستعد مع بعض بالساعات القادمه لان شاء الله يعني تبلش الاحتفالات اللي مبلش اصلا الساعة 2 الظهر ومبلشة من يعني خلينا نحكي ساعات الظهيرة لغاية إن شاء الله يعني الساعة يمكن أو بعد الساعة 12 منتصف الليل. الله يعطيكم العافية جميعا. برد بأكد أنه اليوم راح يكون أي حدا عم ببعث لنا واتساب سواء طلعت رسالته أو ما طلعت رسالته، اللي ببعثوا لنا واتساب حاليا بشاركوا معنا تليفونات صعب لأنه إحنا برا الاستوديو، لكن اللي ببعثوا لنا واتساب أسماءكم راح نسجلها إن شاء الله وراح ندخلكم معنا على السحب. السحب اليوم في عنا جوائز بمناسبة عيد الاستقلال، الجوائز هي كالتالي: سماعات بلوتوث من انفينكس، سمارت ووتشز راح نربحها من انفينكس، وأيضا راح نربح العديد من فاوتشرات البنزين مقدمة من جو بترول. خليني أشكر كل زملائي اللي موجودين معانا اليوم ومدومين معانا اليوم، ومبلش بحبيب القلب مصورنا إبراهيم الطويل الموجود خلف الكاميرا الآن، مخرج برنامجنا ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، أحمد الطراوني اللي موجود برضو كمان مدير إذاعتنا ومن الإشراف العام، يزن نغوي من الإخراج التلفزيوني، وهي الصور الحلوة والتصميمات الحلوة اللي عم تطلع بمناسبة الاستقلال كلها شغل يزن. فمنحاول اليوم نسمعكم اللي بسمعونا بالسيارات حاليا يسمعونا وينبسطوا معانا، واللي بتابعونا اصلا على الابليكيشن او على التطبيق او على التلفزيونات برضو يستمتع معانا بهاي الصورة الحلوة اللي منحاول ننقلكم اياها اليوم ونكون معاكم اليوم على الهواء مباشرة كما عودناكم باذاعة عين اف ام، اولا باول بكل التفاصيل مع وطننا بكل احتفالاته، مع وطننا لا سمح الله الضراء بالسراء بكل الاحتفالات اللي ممكن تكون يعني موجودة، وعلى رأسهم الاحتفال بالاستقلال 80. اليوم بنحتفل بثمانين سنة من الاستقلال، 80 سنة من العز والكرامة، وثمانين سنة من إثبات السيادة والاستمرارية إن شاء الله للأفضل. نعم بعرف أنه في عندنا مشاكل كثير، لكن الاستقلال ومناسبة الاستقلال قدسيتها عند الناس شوي مختلفة عن يعني موضوع العيشة والآخرة ونسمع تعليقات وإحنا ميتين من الجوع واستقلال وكذا. لا لا، الاستقلال إشي لازم تحتفل في كل سنة لتثبت سيادتك وكرامتك وأنك ما زلت إلى حد هذه اللحظة محافظ عليها، محافظ على استقلالك. وعقبال يا رب ما نحتفل مع بعض يعني زي ما بيقولوها بالاستقلال 200 و300. راح نطلع مع بعض مستمعينا نسمع أغنية ونرجع نستكمل معاكم ونترككم مع كاميراتنا المنتشرة بالمحافظات، كاميراتنا اللي منتشرة بيعني زوايا المجمع اللي أنا موجود فيه، وإن شاء الله بانتظار بعد قليل يعني الموكب، وأتوقع أنه هيكون في الموكب الأحمر يعني التجهيزات هاي كلها راح نشوفها إن شاء الله مباشرة على شاشة عين ونسمعها ونحاول نقول لكم الصورة أيضا على إذاعة عين. خليكم معنا.

0: مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. انا الان موجود من الاستوديو بس على الاغلب اكلت لفحه هوا بتفهمش. يلا فدا الوطن مش مشكله. يا هلا اخونا مصطفى السريسي، كل عام وانت بالف خير. خلينا نبلش نفتح مسجاتكم ويعني نسمع ارائكم او عفوا رسائلكم الصوتيه ومسجاتكم الكتابيه، والكل فايت معنا على السحب. وقبل ما ننهي اليوم ان شاء الله راح نكون سحبين على الرابحين المعانا وعلى الاسماء اللي راح يكونوا موجودين معنا. كل عام والوطن والشعب الاردني بالف خير. محمود اسماعيل ابو ورد، تحياتنا لك من اربد عروس الشمال، يا اهلا يا اهلا. نازك أبو خضر بتقولي كل عام وأنتم بألف خير، حم الله الأردن وقائدنا وشعبنا، ويا رح أرب ويا رب أربح أحلى عيدية منكم على العيد إن شاء الله. رمزي حداد، الله يسعد لي قلبك. لا والله سيدي تمام، يعني وصل الأكل والأمور تمام ووصينا. بقول لي يسعد مساك أنت وكل المستمعين جميعا، وكل عام والوطن بألف خير. أسامة تأكد لي من الشاب إذا ما تغدى أبشر، هسه بروح بجيب له أحلى صدر منسف. الله يسعد لي قلبك. لا زميلنا عدي صافي أموره تمام وكل الأمور 100%. خلينا برضو كمان مع بعض نسمع هاي الرسالة من أخونا أبو عمر. يلا
1: أسامة كيفك؟
0: هلا حبيبي، عافية عمرك،
1: كل عام وانت بخير أنت والمستمعين الكرام. كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: الله يسعد قلبك.
1: بيوم الاستقلال الله يديم علينا الأمن والأمان.
0: اللهم آمين يا رب.
1: وخلي سيدنا والعين المالك يا رب.
0: يا رب يا
1: كل
0: رب.
1: عام كل الأردن بألف خير يا رب. يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك، كل عام والجميع بخير وأنتم بخير وعائلاتكم ووطننا بألف خير يا رب.

0: الآن هاي الرسالة وينها هاي يلا
1: أبو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي
1: محمود من الزرقاء. فعاليات خرافية
0: الله يسعد
1: لك فعاليات بتجنن يا أبو الجتاوي
0: مولع بالزرقاء طبعا زي ما بتشوفوا الآن مباشرة يعني ارجع لي يزن لو سمحت على الكاميرا لأنه هلأ أنا وصلتني الصورة أنا فتحت لايف برضو يا جماعة بتقدروا تفوتوا على الفيسبوك تحضرونا مش بس على الابليكيشن يعني إذا قاعد برضو كمان فوت افتح احضرنا على الفيسبوك لايف بتخطيطنا للاحتفالات احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال. خلينا ننتقل معاكم مع بعض لرفع أذان المغرب بتوقية العاصمة عمان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا وأجواءنا الوطنية والرائعة بمناسبة عيد الاستقلال وتقريبا الساعة 8 إلى ربع لسا 9:30 العرض الألعاب النارية وأكيد راح يكون في احتفال بقصر يعني رغدان العامر اليوم راح ننقله معاكم على هواء مباشرة خليكم معنا.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لكم وكل عام وأنتم بألف خير مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وما زلنا مستمرين معاكم بتخطيطنا لأجواء الاحتفالات بعيد الاستقلال.

بدأت في يعني أغلب الأماكن اللي تم الإعلان عنها للاحتفالات واكتضاد يعني جماهير كبير بالعديد من المناطق بالعاصمة عمان وبالمحافظات. وزي ما حكينا لكم الآن عم توصلنا يعني صور من المدرج الروماني ويعني كمية الناس اللي عم بحضروا حالهم لتبلش الاحتفالات بيعني عيد الاستقلال مع مجموعة كبيرة فنية من الفنانين الأردنيين.

0: راح نكون معاكم ايضا على الهواء مباشرة عن طريق التسبيق او عن طريق يعني الريسيفر, تقدروا انكم تحضرونا. راح نكون معاكم بايضا نقل مباشر على الهواء مباشرة عبر تردداتنا 98.3 وايضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام, لانه يعني نحضر مع بعض, وبعد قليل المفروض يعني ننتقل ل قصر رغدان العامر وللديوان الملكي العامر, لا مع بعض يعني اللي بالسيارات يسمعوا واللي بتابعونا كمان بشكل يعني متلفز يشوفوا الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الاستقلال اللي راح يكون برعاية جلالة وبحضور جلالة الملكة أو الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله. وزي ما احنا شايفين الآن كاميرات عين اف ام ويعني الصور اللي عم منحط لكم إياها على الابليكيشن تبعنا, الصور الجوية هاي أيضا اللي راح تكون موجودة لنقل الألعاب النارية اللي راح تكون يعني إن شاء الله بتمام الساعة 9:30. ساعتنا الآن مستمعينا الأعزاء, يعني شوفوني ما شاء الله كم كاميرا عنا على الابليكيشن, لازم تشوفوا كم كاميرا عنا على الابليكيشن عم تطلع لكم على الهواء مباشرة يا جماعة. خلينا نطلع مع بعض على فاصل راس الساعة ونرجع نستكمل معاكم, وتحياتنا لكل اللي موجودين بكل مكان عم بتابعونا عم بسمعونا, لكل الموجودين بالشوارع كل عام وانتم بألف خير.
1: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا اهلا وسهلا فيكم احبائنا ومستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، والان عم بتشوفوا على الموبايل ابلكيشن كاميرا اذاعه عين اف ام الموجوده على مبنانا، ويعني ابراج الساده زي ما انتم شايفين امامنا. شوفوا هاي الصوره لما بلش عرض الالعاب الناريه، راح يكون ما اجمل المنظر وما اجمل المشهد من امام يعني مبنى الاذاعه، وان شاء الله راح نكون معاكم على الهواء مباشره لنغطي لكم عرض الالعاب الناريه المرتقب اليوم.

أخونا يزن علي بيقول كل عام والوطن الجميل والشعب الأردني بخير وأنت بخير وسلام يا حبيب القلب. وأيضا هون كل عام والعائلة الهاشمية وكل الأردن بألف خير. عبد الله العزام من أربد من إربد، إربد أزمة وأجواء بتجنن. حطونا يا جماعة الكاميرا على إربد ونشوف دوار مدينة الحسن كيف الحركة عليه حاليا، نشوف يعني شو الأجواء حاليا بإربد.

شوفوا قاعدين على الهواء مباشرة صورة لعمان وأيضا صورة لإربد الآن مباشرة ولا يعني كاميرا أيضا عين اف ام الخاصة. هاي الكاميرات كلها اللي عم بتشوفوها وراح نروح كمان شوي على عقبة الكاميرات اللي عم بتشوفوها هاي كلها كاميرات خاصة بإذاعة عين اف ام. الآن أمامنا بعمان منطقة الدوار الثامن حركة تسير نوعا ما انسيابية بدون أزمة. الآن زي ما بنشوف على دوار الحسن بدأت شوي حركة تصير كثيفة أكثر بإربد, ويعني زي ما إحنا عم نشوف برضو كمان بالصورة بائعي الأعلام والأعلام منتشرة على كل زوايا الدوار, وأتوقع هذا الدوار خلال الساعات القادمة حيكون حرفياً يعني مغلق من احتفالات السيارات. زي ما أنتم شايفين بلشت الأزمة عليه, السيارات كلها عم بتزمر عم بتضوي, وبرضو كمان مزينين سياراتهم بالعلم الأردني. تحياتنا لأهلنا من إربد اللي إحنا حالياً بهاي اللحظة شايفينهم كل المتواجدين على دوار مدينة الأمير حسن أو دوار الحسن. يعني إحنا حاليا عم نشوفكم, والمئات والألاف المتابعين التطبيق عنا عم بيشوفوا مباشرة هاي التغطية الرائعة على أكثر من مكان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

محمد محمد احمد تحياتنا لك، كل عام والوطن ومليك وشعبه بالف خير. الله يسعدك اختنا رجوة احمد السعفين، تحياتنا لك كل عام وانت بالف خير. ايضا هون عندنا من اربد، اكتبوا لنا اسماءكم وابعثوا لنا رسائلكم الصوتيه او رسائلكم المكتوبه. اخونا ابراهيم الخطيب الله يعطيك الف عافيه حبيب القلب. أخونا أبو فهد الله يعطيك العافية كل عام وأنت بألف خير، أسعد الله مساءكم يعني وكل عام والبلد بخير وسيدنا والعائلة الهاشمية بألف خير. أفخم إذاعة فيك يا أردن. عبد الله محمد عبد الله تحياتنا لك يا عبد الله. أي والله دوار الحسن أزمة أزمة.

طبعا شباب عندنا حاليا كل اللي عم ببعثوا لنا حتى لو ما طلعت الرسائل تبعتكم او ما قرأناها على الهواء، هاي الشباب كلهم قاعدين عم يعني زي ما بيقولوها بكتبوا كل الاسماء. حبيب القلب بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لفادي الأخضر زميلنا، يا أهلا وسهلا فيك حبيب القلب، تحياتنا لك ولابنك برضو عزمي الأخضر، تحياتنا لعزمي عم بسمعنا حاليا بالسيارة.

يعني أحبائنا الأعزاء زي ما احنا شايفين أيضا برجين السادس برج مزين بعلم الأردن ويعني أو مضاء بالعلم الأردني وبرج الآخر مضاء برقم 80 وهو دلالة على الاستقلال رقم 80 اللي بنحتفل فيه بهذا اليوم 25/5/2026. نذكر أنه العرض الرئيسي للألعاب النارية راح يكون من هذول البرجين المفروض بتمام الساعة 9:30 يعني عم نحكي عن تقريبا أقل من ساعة ونص.

من قصر رغدان العامر بيعني للتحضيرات وبداية الاحتفال اللي راح يكون هو بدأ الاحتفال اللي راح يكون ب مش قصر رغدان, قصر الحسينية, مباشرة من قصر الحسينية. ويعني جلالة الملك يرعى الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال 80 وبحضور جلالة الملك رانيا وسمو ولي العهد. إذا تصحيحا هو ليس بقصر رغدان العامر راح يكون الاحتفال, راح يكون بقصر الحسينية. والآن الاحتفال بدأ يعني بهاي اللحظات وبهاي الثواني, وإن شاء الله هلا بس يكونوا الشباب جاهزين, راح نبلش بنقل الاحتفال على الهواء مباشرة.

0: كملين معاكم حبايبنا مستمعينا الأعزاء, وخلينا نشوف الرسائل برضو كمان اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 0784631. نسمع هاي الرسالة.
1: كل عام وانتم بخير جميعا كادر الإذاعي والمستمعين الشباب الطيبة كلها.
0: تسلم.
1: كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير
0: وانت بخير وصحة وسلامة. اذا الشباب عم ببلغوني مستمعينا الأعزاء انه يعني الان راح ننتقل ل يعني الاحتفال اللي برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد وبحضوره وحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله بقصر الحسينية. وخلينا ننتقل مع بعض ل يعني ننقل لكم اجواء الاحتفالات. خليكم معنا.
2: هو الله بعت لك رزقه بدل ما تكون مصاري هي

لو كان لي 70 لبسا بذلتها في سبيل الأمة لما عددت نفسي أني فعلت شيئا.

لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر.

80 عاما والراية شامخة في عهد الهاشميين، واليوم نكتب المزيد من فصول قصتنا الأردنية المتجددة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ونستأذنه ليوجه كلمته في عيد الاستقلال 80 لأبناء وبنات الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما، أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا. لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنع والصمود. فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية. وجنب اقتصاده آثار الأزمات. هذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهوى. يعتلي لسانه بأبشر جوابا سابقا للطلب، ويثق بأن أكتاف أبناء العراد لا تسخر. شعب الوفي، اليوم لا نحتفل فقط بما أنجزناه، بل بما نمتلك من قدر وقدرة. وليس الفخر غاياتنا، وإنما ترسيخ ثقتنا بهذا الوطن. فوطننا الذي صمد عبر العقود واثق الخطى مقدام لا يتردد. فالأردن يعرف نفسه ويعرف وجهه ويعرف خيراته، صقلته التحديات فزاد بأسا وثباتا. أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر. وبهذه الروح وبهذا اليقين نمضي معا متوكلين على الله نحو عقدنا التاسع من الاستقلال. نمضي أكثر إيمانا بأنفسنا وأكثر قدرة على صناعة مستقبل يليق بالأردن وأبنائه. وأقول لعائلتي الأردنية، بيننا عهد يحفظ في الصدور، الله أعلم به من كل قول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ورطان يا عمي مش بس الأرض واللي عمر الأرض وكل اللي علمونا يا أخي.
1: وصلت لهالسن أنا عمري فوق 80 والأردن في قلبي وفي روحي وجداني.
2: والله مهما أغيب عن الأردن ما بصدق وأنا أرجع لها.
0: مثل السمك إذا طلعنا منه بنموت.
3: أيام زمان قالوا لنا ديري بالكم على الأرض لا تفرطوا بيها، أرضكم لا تفرطوا بيها.
4: مين قال لك ياها؟
3: أبوه.
4: قال
3: أبوه جدي.
0: أنت بتسافر بتسافر بتسافر إلا بترجع لهذا المكان، أنت ليش ترجع له؟ ترجع له عشان إلك فيه ذكريات وناس عاشوا معك في هذا الوطن.
5: ودائما بردد حتى لما بغني أنا بالسيارة بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
6: مثل الحبيب يعني. طبعا واحد لما بيحب واحد يعشقها من كل قلبه.
4: الله.
6: طبعا فهذا هو الأردن، يعني
7: هو الدم هو الشريان اللي يجري في الجسم، يعني مهما حكينا عن الوطن ما راح نجزيه.
8: ولا مكان تاني زي الأردن، زي ناس، زي أكلها طبيعتها كل إشي فيها عن جد بحبه.
9: والله زي حب الطفل أمه. البلد بتلاقي ألف واحد اللي يقول لك أنا معاك.
10: هي بلدنا، يعني إذا إحنا مش نحب بلدنا شو نحب العاد؟
11: هذا هو الأردن الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معك.

مجد الإنجاز الأردني أساسه العزيمة التي لا تلين، عزيمة لا ترضى إلا برسم واقعها بيدها، ذلك الواقع الذي نفاخر فيه الأمم. وها قد حلت اللحظة التي نكرم فيها أبناء وبنات الوطن الذين لم يكتفوا بكونهم شهوداً على 8 عقود من مسيرة الأردن المنيرة، بل أصبحوا بإنجازاتهم أعمدة شامخة في سماء الوطن. فقصة نجاحهم اليوم هي قصة نجاح الوطن.

0: أنا محمد حسن.
1: أنا الدكتور ثائر عليان.
2: أنا سمر حمايدة.
0: اليوم أنا مذيع أخبار في إذاعة صوت العقبة.
1: طبيب.
2: بدرس ماجستير.
0: حياة جديدة بديتها بسبب صندوق الأمان.
1: الصندوق عيلة.
2: إنسان مستحيل يلاقي سند إلا إذا كان قلبه عليه عن جد.
1: تأهيل نفسي، معنوي، مادي، أكاديمي. طاقاتهم الإيجابية، شعورهم بالمسؤولية.
0: صندوق الأمان كان فرصة، كان سند، كان عيلة،
2: مكان آمن فيه، آمن بقدراتي.
0: عيلة، عيلة واحدة. شكرا جدا لكل حدا دعمنا. أنتوا ما قصرتوا
1: صراحة، أنا بحبكم كتير.
2: شكرا على كل لحظة حلوة إحنا عشناها معاكم.
0: شكرا من القلب.
3: جمعية البنوك بالنسبة لي محور اقتصادي اجتماعي. نفذنا مجموعة وجملة من المبادرات. صندوق همة وطن، أمنحة الشهيد معاذ الكساسبي، وزع على 52 لواء 350 غرفة صفية، 100 مدرسة خلال الثلاث سنوات. هذا مشروع ضخم وبعكس قدرات الأردنيين إذا ما تعاونوا معا. دورنا أكبر بكثير من بس رعاية وعمل ودعم القطاع المصرفي.
4: قيادي أردني قليل الكلام إلا إذا استثير. أبدع في مجالات العمل القانوني في الجهاز القضائي العسكري. استطاع أن يطور العمل في مجال النزاع. أخي مهند، من حقك أن تعتز بأن القيادة الهاشمية قدرت هذا الدور الذي قمت به.

0: شخصية استثنائية كثير قريب من الناس. الدكتور زيد طيب المعشر تخجل منه من شدة احترامه وتقديره لك. باب مفتوح للجميع. بالنسبة للمستفتين فهو بتعامل معهم كأبوي، بخاف من كلمة الضبط. طبعه في الفتوى التأني عند اتخاذ القرار يوازن بين القوة والرحمة، يمنح فريق العمل الثقة والاستقرار. هو نموذج ناجح صراحة في الإدارة والقيادة.
1: مثقف يعاند ظروف الواقع. المثل الأعلى له هي القيم. أحزاع البراري استطاع منذ طفولته أن يلتقط مفردات المكان الأردني وأن يشكلها بعمل إبداعي. كن كما تحب وكما كنت في طفولتك وفي مسيرتك الثقافية والإبداعية.
2: دائما مبتسم ودائما متفائل. أبونا فرانسيس كريم ومضياف، يعني أردني صح بمعنى آخر. مع مزار سيدة الجبل، مع بيت الأطفال، قدر يخلق بيئة عائلية، أطفال متعلمين قدروا يتحملوا المسؤولية ورافعين راسهم. رسالته اللي هي يأمن أطفال الأيتام يحسوا حالهم مش لحالهم بهذا الطريق. نحن معك، خليك متفائل، خليك مبتسم لحتى نزيد، وعمل الخير دائما دائما ربنا بيبارك فيه.
3: من طفلة صغيرة كانت بتنزح بمناسبة صغيرة، من هان انطلقت شرارة الحملة الأردنية واللي اليوم ساعدت آلاف النازحين في قطاع غزة.
4: في رمضان احنا كنا بنفطر برعاية الحملة الأردنية،
3: الملابس في عز احتياجهم إلها، كسوة العيد قدموا لهم، الأغطية والفراشات في الشتاء.
5: وفرنا بشكل مستمر شحنيات مياه صالحة للشرب.
3: اليوم الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توسعت أكثر لتعمل مخيمات للنازحين، لتقوي العائلات النازحة، وحتى وصلت هاي الحملة لحتى تعمل مدارس للناس ومخابز ومطابخ موجودة وشغالة جنوب قطاع غزة وشمال قطاع غزة.
6: مساعدات للمستشفيات، قدمنا المساعدات للطواقم الصحفية، قدمنا أيضا مساعدات لطواقم الدفاع المدني.
7: من الأزرق لعجلون للجنوب، فنان يظهر طبيعة وجمال الأردن، بلهمني بإبداعاته ودائما بفاجئني بإبداعاته. عمار دافنشي الأردني، يمكن دافنشي العرب. مناطق ما كانت موجودة سياحيا الآن موجودة بسبب عمار. موضوع السياحة البيئية هو كان من روادها، يستفيد من الطبيعة ويصمم مع الطبيعة. الأكاديمية الملكية في منطقة عجلون، محجر قديم مهجور حوله إلى قطعة فنية ودخلت العالمية. اليوم العملة اللي بنشوفها كل جيبة أردني هي من تصاميم عمار. لا يزال عنده الكثير عمار.
8: متجذرة قيادية بنموذج فريد، تؤمن القيادة هي فتح مساحات للحوار. سهر العالون صلابتها تعطيك هذه الدفعة في الحياة. التعديل اللي صار على المادة 72 إنجاز تاريخي، حق خدمة الحضانة. 16 ألف عاملة استفادوا من برامج الحمايات الاجتماعية اللي اشتغلنا فيها وساهمنا في تطويرها، أتاحت الفرصة لأكثر من 22 ألف امرأة أنها تبقى في سوق العمل، وأكثر من 400 حضانة استفادوا. سهر العامل الثابت والصادق لكثير من الناس.
9: They've carried out hundreds of airstrikes on في قطاع غزة. ما كان في صحافة بتبين الظروف القاهرة اللي إحنا بنعيشها.
10: This is Habiba. She's just 2 years old.
9: لما مرضت بنتي وصارت بحاجة للسفر، صحفية جمانة كراتشة ظهرت لي، عملت تقرير عن بنتي حبيبة وعن حالتها الصحية ولفتت انتباه الكل. أنا أشكرك يا جمالة. حبيبة يعني من بعد تقريرك تبدلت حياتها وأخذت فرصتها بالعلاج، سافرت على الأردن.
11: The medical team is here and ready. They're going to be monitoring حبيبة.
9: إحنا قبلنا جلالة سيدنا الملك عبد الله.
12: حبيبة
9: كان مشرف بحالة بنتي حبيبة وكان على تتبع فيها. أنت بالأردن وبنتك قاعدة بتتعالج وعلى أعلى مستوى من العلاج. جمانة كراتشة، الصحفية الأردنية النشمية.
13: شاب وطني أردني يخلط النجاح مع التواضع. أمجد مثابر تطوير التطبيقات والبرامج باستعمال الذكاء الاصطناعي، وكان هذا القرار هو اللي غير مجرى حياته بشكل كبير. طبعا ساعدوا فيه زوجته وأخوه فارس، وهم اللي بنوا الشركة مع بعض. استطاع يحقق أحلام كثير من الشباب ويبنوا البرامج اللي بتخصهم واللي بتساعدهم في عملهم دون الحاجة إلى تعلم لغة البرمجة، وهذه كانت لها دور كبير في تطوير أعمال كثير من الناس أنا بعرفهم هون بالأردن. شكراً على اللي عملته لرفع اسم بلدك واسم وطنك.
14: طموح، إنجازات كثير كبيرة.
12: قائد لأكثر من أوركسترا، حدا بيحب يشوف الناس عم توصل وعم تنجح. كريم قرر يترك أوروبا ويرجع على عمان ليأسس معهد عمان للفنون الأدائية وأوركسترا حجة عمان. بده يكون في عنا موسيقيين أكثر بالوطن العربي وبالأردن أكيد تحديداً. صراحة بحس بفخر إنه كأردني وصل لهاي الأماكن. شكراً على الإنجاز اللي رح نحققه. أكيد عنا لسه خطط مستقبلية كتير حلوة رح تكون وحفلات أكبر وأكبر.
14: متحدي ماهر جداً، التزام لا مثيل له. محمد عمود أساسي في فريق منتخب الوطني الكاراتيه، عالي المستوى مهاريا، يدير المباراة بفهم للقانون، يتقبل الخسارة كالفوز. الآن أصبح رمز، 95 دولة مشاركة ويرتفع علمنا، كل العالم بتفرج، جميع قنوات العالم بتبث، ما بيمثل نفسه محمد، بيمثل كل الشعب الأردني، مصدر كبير جدا للفخر في المحافل الدولية.

شباب منتخبنا مثال الإرادة اللي ما بتعرف المستحيل، الأخوة اللي بتجمعهم على قلب رجل واحد، وشراستهم بالملعب خلتهم نشامة اسم على مسمى. بالنسبة إلي النشامة أكثر من فريق كرة قدم، لأنه شخصية المنتخب تشبه الأردنيين، عنيدين طموحين ومتماسكين، وصاروا قدوة للجميع بأخلاقهم وأدبهم ورصانتهم. هم قصة بلد طموح قادرين على كسر كل التوقعات وتحقيق أفضل النتائج شو ما كانت الظروف. واليوم وإحنا على عتاب كأس العالم، أنا متأكد إنهم راح يقاتلوا لآخر نفس ويقدموا الأردن بأفضل صورة. وبحكي لهم حيرتوا المحللين فيكم، استمروا ما تهابوا، إحنا معكم وكل الأردن وراكم.

نستأذنكم صاحب الجلالة الهاشمية بالتفضل لتكريم مجموعة من أبناء الوطن وبناته ومؤسساته الذين يكتبون قصص نجاح ترفع اسم الأردن عالياً.

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في توفير منظومة دعم للشباب الأيتام بعد إنهاء إقامتهم في دور الرعاية، وهو من مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله. وتتسلم الوسام مدير عام الصندوق المهندسة نور الحمود. جمعية البنوك في الأردن، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدورها في الارتقاء بالعمل المصرفي ودعم قطاعات حيوية من خلال المسؤولية المجتمعية. ويتسلم الوسام رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس باسم خليل السالم. الدكتور مهند علي حجازي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة وترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد. مشروع المدرسة البينية الناطقة في مدرسة الرجاء للصم التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدوره في تمكين الطلب الصم. وتتسلم الوسام مديرة المدرسة السيدة حنان المغربي. الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره في نشر قيم ومبادئ الإسلام والوسطية والاعتدال. قدس الأب يوسف فرانسيس ياسا، وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لعمله في رعاية الأيتام وخدمة رعية مزار سيدة الجبل في محافظة عجلون. الكاتب هزاع ضامن البراري، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لإسهاماته الأدبية والمسرحية التي أثرت المشهد الثقافي محليا وعربيا. الحملة الأردنية للإغاثة، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدورها في تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية من الأردن للأشقاء في غزة. ويتسلم الوسام مؤسس الحملة ومنسقها العام عبد الرحمن العواد. المهندس عمار ياسر خماش، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لمسيرته في الهندسة المعمارية والفن والتصميم وإبراز الهوية العمرانية الأردنية وصون التراث الوطني. السيدة سهر عبد العفو العالول، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لدورها من خلال مؤسسة راية في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم النساء والأسر في مكان العمل. الإعلامية جمانة وائل الكراتشة، وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية لمسيرتها الإعلامية في تغطية القضايا الإنسانية من مناطق النزاع والأزمات.

المهندس أمجد فوزي مسعد، وسام الملك عبد الله الثاني بن حسين للتميز من الدرجة الثانية لدوره الريادي على المستوى العالمي في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودعمه شركات ناشئة وكفاءات شابة أردنية. السيد كريم باسم سعيد، وسام الملك عبد الله الثاني بن حسين للتميز من الدرجة الثانية لإسهاماته الفنية وجهوده في إثراء الحركة الموسيقية في الأردن. لاعب الكاراتيه محمد فائق الجعفري، وسام الملك عبد الله الثاني بن حسين للتميز من الدرجة الثانية لتميزه في رياضة الكاراتيه وحصوله على ميداليات ذهبية في منافسات عالمية.

والآن لفرسان الحلم الأردني، نشام المنتخب الوطني لكرة القدم، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لتأهلهم لنهائيات كأس العالم 2026، وتجسيدهم لحالة وطنية من الفخر بين الأردنيين، ويتسلم الوسام الكابتن إحسان.

احتفالكم الفوز والله يقويكم ان شاء الله رب العالمين. شكرا سيدي صاحب الجلالة، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم وما زلنا مستمرين معاكم بتخطيطنا لا يعني احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بأجواء الاستقلال وعيد الاستقلال 80، كما كنا يعني معاكم على الهواء مباشرة من قصر الحسينية يعني باحتفال الاستقلال وتكريم العديد من الأسماء الأردنية المؤثرة، ومنهم منتخبنا الوطني منتخب النشامة اللي حازوا على يعني وسام الاستقلال من الدرجة الأولى. ألف مبروك لكل الأردنيين، لكل الناس اللي بنفتخر فيهم اللي تكرموا اليوم، وكل أردني يعمل من أجل هذا البلد ويعني موجود من أجل هذا البلد. أنا ما بدي أحكي لكم عن المشهد يعني أمامي بالشارع، يمكن أنتوا سامعين صوت السيارات اللي موجودة وسامعين صوت الزمامير، الشوارع بنقدر نحكي عنها بأنها حرفيا يعني مليانة ناس وأزمة. شارع المدينة الطبية كامل باتجاه الدوار الثامن يعني موجود أمامي حاليا يعني بأزمة خانقة جدا، وخلفي أبراج السادس الساعة

الآن 9 مساء، إحنا إن شاء الله مفروض يكون العرض ويبلش عرض الألعاب النارية على 9:30 مساء، راح ننقلكم إياه يعني مباشرة من هاي الزاوية الحلوة. وهي الأبراج زي ما أنتوا عم بتشوفوا موجودة خلفي مزينة، وراح تطلع عليها الألعاب النارية، وراح نكون معاكم إن شاء الله أولا بأول بتخطيطنا لباقي الاحتفالات. الاحتفالات الآن موجودة بكل محافظات المملكة كما أعلنت عنها وزارة الثقافة، المدرج الروماني ويعني بالكرك بإربد بكل محافظات مملكتنا من الشمال إلى الجنوب، ومجموعة كبيرة من الفنانين الأردنيين اللي عم بيحيوا حاليا يعني ليالي جدا رائعة مع الأجواء الحلوة والإقبال الجماهير الإقبال الجماهيري الكبير من الناس اللي موجود حاليا سواء بمتحف الدبابات أو بحدائق جبيها أو بالمدرج الروماني، وأيضا مئات الناس ممكن موجودين خلفي بستنوا النص ساعة القادمة لنبلش معاكم العرض الرئيسي للألعاب النارية من أبراج السادس. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، مستمرين معاكم زي ما بحكي لكم وبذكركم، أنا حاليا مش موجود بالاستوديو، إحنا موجودين على أعلى طابق بإذاعة عين اف ام وعلى سطح عمارتنا زي ما بيقولوها وسطح مكاتبنا المطلة على أبراج السادس والمطلة على شارع المدينة الطبية بامتداده للدوار الثامن بهاي الأجواء الرائعة. أنا طالع لابس نصكم أكيد حمرض بعد هاي الحلقة يعني يا رب ما يبلش العيد وأكون مفلوز، لكن يعني إذا بدكم تطلعوا لسه عم تسمعونا ببيوتكم أو عم بتتابعونا، كل اللي عم بسمعونا أيضا حاليا بسياراتهم وعم بيحتفلوا ونوجه لهم تحية ومنقول لهم دفوا حالكم منيح، لأنه عن جد الجو في هيك لسعة هواء باردة والأجواء يعني نوعا ما بنقدر نحكي باردة. أصوات السيارات ما بعرف إذا طلع على الهواء معاكم، لكن صراحة منظر مهيب يعني هون الناس زي ما احنا شايفين طالعين من فتحات وشبابيك السيارات وحاملين علم الأردن، كل السيارات اللي موجودة أمامنا، ونعرف أنه في أزمات خانقة حاليا لأنه الأغلب طالع بسياراته يحتفل، فبدنا نوجه تحية لكل الناس اللي موجودة حاليا بشوارع العاصمة عمان، بشوارع إربد، بكل مكان موجودين فيه، إن شاء الله منوجه لكم تحية كثير كبيرة. راح نروح نسمع كم أغنية وطنية من الأغاني الوطنية الحلوة ونرجع، لأنه العد التنازلي عم نحكي عن 25 دقيقة بحسب ما تم الإعلان عنه عن بدء عرض الألعاب النارية على العرض الرئيسي بسماء العاصمة عمان. خليكم معنا.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. خلينا شوي يعني صورنا وقنا ابراهيم الطال ما عم بتشوفوا مشاهدينا الاعزاء اللي عم قاعد يعني الابلكيشن بتابعوا الاذاعه على الهواء مباشره. بلغوني هيك الصوت تمام ولا لساته بقطع؟ يلا اوكي الصوت تمام. اذا زي ما احنا شايفين بلش عرض الليزر شو، وبلشت يعني خلينا نحكي البروفات للالعاب الناريه اللي تبقى لها تقريبا 10 دقائق زي ما عم نشوف يعني بالالوان الازرق والاحمر وايضا الابيض الليزر اللي طالع من ابراج السادس، وهذا يعني راح يكون ايضا مترافق مع عرض الالعاب الناريه. انا تقريبا قبل يومين حضرت جزء من البروفا الموجوده يعني كانت على ابراج السادس، وكنا مقابلهم سامعين صوت السيارات والزمامير. طبعا اكيد مستمعينا الاعزاء يعني راح نحطكم اولا باول بكل هاي الاجواء الاكثر من رائعه اللي موجوده معانا على الهواء مباشره، واغلب المواطنين يعني يمكن طالعين على شرفات منازلهم واقفين بالشارع عم بستنوا قاعدين زي ما احنا عم نشوف قاعدين عم بستنوا عرض الالعاب الناريه اللي متبقي له تقريبا 10 دقائق من الان لا نبلش بالعرض، عرض الالعاب الناريه الضخم اللي راح يكون من ابراج السادس. اللي بسمعونا بسياراتهم وبعاد شوي عن يعني خلينا نحكي ابراج السادس ومنطقه الالعاب الناريه، تقدروا تنزلوا الابليكيشن تبعنا. احنا في عنا تطبيق يا جماعة، واحنا حاليا على شرفة الاذاعة وعلى سطح العمارة يعني مع الاصوات اللي انتم سامعينها وراي واصوات الزمامير والاحتفالات الرائعة والحلوة، وخلفي برجين السادس اللي راح يكون منهم عرض الالعاب النارية. نزلوا تطبيقنا راديو عين اف ام او راديو عين جوردن يا جماعة على الاب ستور او البلاي ستور، افتحوا على باقات الريسيفر اذا كنتوا عم تسمعونا بالبيوت او عم بتتابعونا بالبيوت، برضو باقات الريسيفر احنا موجودين على التلفزيون مباشرة على يعني العديد من الباقات المتلفزة على الاي بي ريسيفرز. انا صدقا كل حماس من هون ل يعني 10 دقائق بانه يعني نبلش معاكم، وكلياتنا زي ما بيقولوها حماس لانه يعني نبلش في عرض الالعاب الناريه. انا صح اللي احضر دقيقتين منه كانت دقيقتين تجربه. شوفوا انتم زي ما بتعرفوا ابراج السادس هي يمكن من اعلى 100%، هاي نثبتنا مكاننا والضوء هيك صار تمام، وهيك الأمور أكيد صارت ألطف. عم بيعدلنا قاعد بالكاميرا زميلنا إبراهيم الطويل الله يعطيك ألف عافية. فطبعا يعني زي ما كنت بحكي عن أبراج السادس يا جماعة، أبراج السادس تعتبر من أعلى البنايات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبتنشاف من أماكن بعيدة، بتنشاف من المحافظات. ترى اللي بسمعونا بمحافظات الشمال في نقطة معينة بسوف، سوف يعني اللي تعتبر عالية جدا من من من أعالي مرتفعات الشمال، في نقطة معينة بيقدروا يشوفوا منها ترى أبراج السادس، وممكن يقدروا إنه يشوفوا منها عروض الألعاب النارية. العاصمة عمان أغلب المناطق اللي الجبلية العالية نوعا ما بنقدر نقول إنهم بيقدروا أيضا يشوفوا أبراج السادس. زي ما أنا شايف على يعني يميني هناك الناس واقفة بالسيارات، في ناس واقفة بالشارع برضو هون على هاي الجهة، الكل عم بستنى الألعاب النارية اللي راح يصير إن شاء الله زي ما حكينا بتمام الساعة 9:30، أقل من 10 دقائق، وراح نكون معكم أيضا على الهواء مباشرة بيعني هاي التغطية الحلوة. يوم الله يعطيهم الشباب جميعا العافية، كل اللي يعني موجودين معانا اليوم وداوموا معانا الله يعطيهم العافية، زميلنا ضياء الربابعة مخرج برنامجنا، يعني أحمد الطراوني من الإشراف العام الله يعطيك ألف عافية، يزن نغوي من الإخراج التلفزيوني، تحياتنا لمصورنا الفخم إبراهيم الطويل الله يعطيك العافية، تحياتنا لكل الشباب الموجودين أيضا المداومين معانا بموقع الدار الإخباري. هون زميلنا شو اسمه؟ احكي لي شو اسمه، نوجهه سامر
سامر، تحياتنا لسامر كمان، تحيا مصر سامر حبيب قلبنا صديقنا وأخونا سامر، الله يعطيكم العافية. اليوم صراحة تغطية كانت جدا رائعة، وصدقا هاي الفكرة انه نطلع على السطح ما كانت ببالنا اليوم موجودة، لكن يعني قررنا انه نطلع ونكون معاكم وننقلكم الأجواء الفخمة ونكسر الروتين شوي، الروتين الخاص بالاستوديو والقعدة بالاستوديو. خمس دقائق ان شاء الله راح ارجع بعد شوي نسمع كم اغنية ونشوف مع بعض، الكاميرا راح تظل ان شاء الله يعني ثابتة على زي ما عم نشوف، عم بيكون في بروفات لعروض الليزر اللي راح تطلع مع الالعاب النارية. خليكم معنا يلا.

مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. الساعة الآن 9:26، يعني المفروض ضايل 4 دقائق كما تم الإعلان عنه يعني من قبل الجهات الرسمية لعرض الألعاب النارية اللي راح يكون يعني خلال الدقائق القادمة، وراح يكون مباشرة يعني على إذاعة عين اف ام وعلى يعني كل المنصات المشاهدة والمتلفزة لإذاعة عين اف ام. زي ما حكينا لكم فنزلوا الابليكيشن إذا كنتوا بسياراتكم بعاد عن أبراج السادس عشان ننقل لكم الصورة الواضحة. ترى إحنا حاليا اللي بشوفنا شايف قديه المسافة بيننا وبين يعني أبراج السادس قريبة جدا، فحيطلع يعني العرض واضح وتصويره يعني جدا واضح ورائع. إحنا نستنى إن شاء الله يعني الدقائق القادمة، وعم نتطلع زي ما إحنا شايفين يعني لسه الليزر شو، ويعني الليزر موجود خلال 3 دقائق حسب الإعلان الرسمي يعني للجهات المنظمة للاحتفالات بالمملكة بأنه حيكون في عرض للألعاب النارية، وعرض قوي وضخم للألعاب النارية لمدة 5 دقائق أو 7 دقائق راح يكون ويشوفوه يعني أغلب سكان العاصمة الأردنية عمان. صراحة كلنا حماس لنقول لكم الصورة الرائعة، وأنا جدا متحمس على الرغم من البرد اللي احنا واقفين فيه، لكن جد اجواء حماسيه مع الناس اللي بتزمر، مع الازمه الخانقه اللي موجوده يعني خلفي الان بالشوارع، ويمكن عم تسمعوا اصوات الاجواء العامه حاليا من حوالي. ما بدي اطول عليكم كثير، المفروض دقيقتين وراح تبلش عروض الالعاب الناريه، خليكم معنا واذا استجد اي شيء راح نرجع ونكمل معاكم. افتحوا الابلكيشن تبعنا وشوفونا، افتحوا على الفيسبوك احنا موجودين لايف، واحضروا معنا العرض مباشرة على الهواء مباشرة عبر إذاعة عين اف ام. خليكم معنا يلا.

بدأ العد التنازلي والعرض. أنا هيك تمام مبين معي الألعاب النارية زي ما عم بتشوفوا. الألعاب النارية الآن تزين، يعني أنا راح استغلها زي ما عم بتشوفوا قاعدين عرض الألعاب النارية الرائع اللي موجود حاليا عم بتشوفوه عبر شاشتنا، شاشة إذاعة عين، شوفوا بكل مباشر أيضا يعني من الناس اللي موجودين بالشارع، الناس كلها عم بتصور بهذا العرض الأكثر من رائع.

حبايبنا زي ما عم بتشوفوا الأشياء الرائعة والعروض وعروض الألعاب النارية اللي بتزين سماء العاصمة عمان الآن، يعني من أبراج السادس بمناسبة عيد الاستقلال 80. صراحة زي ما عم نشوف مع بعض أشياء رائعة ومنظر جدا رائع للألعاب النارية أمامنا، وهذا العرض راح يستمر تقريبا لمدة 5 إلى 7 دقائق أمام يعني سكان العاصمة عمان بالأردن.

هات هوا هات هوا خلينا نشوف الأجواء الرائعة هاي والألعاب النارية ما زالت يعني موجودة. الدرج السادس زي ما عم تتابعوا وزي ما عم بتشوفوا حاليا يعني على الهواء مباشرة معانا يا جماعة. إن شاء الله يا رب نظلنا نحتفل للمئة سنة وللمئتين سنة وللثلاثمئة سنة مع هاي الأزمة اللي كلها سيارات تحتفل بالأعلام ويعني بسياراتها لمزينيتها اليوم. وشوارع عمان عشرات آلاف الناس موجودة فيها حاليا بالتزامن مع هذا العرض اللي عم نحضره مباشرة على الهواء مباشرة معاكم مع الليزر شو من أبراج السادس. طبعا اللي عم بسمعونا بسياراتهم شايفين تحياتنا لكم الله يعطيكم العافية. والله يا هذا الزمور لازم يخالفوا عليه لازم خلينا خلي هالناس تسمع مشان الله الله ما أجمل الألعاب النارية وما أجمل هاي الأجواء الاحتفالية الوطنية اللي عم نشاهدها قاعدين يعني أمامنا شيء جدا رائع.

أيضا الألعاب النارية بلون العلم الأردني الأحمر والأخضر والأبيض، الألوان المميزة للعلم الأردني اللي عم تطلع أمامكم على الشاشة مباشرة، يعني عرض جميل ومتواصل لأكثر من 5 دقائق، يمكن هذا العرض ما زال متواصل. الله يديم الأفراح علينا ويديم الأفراح عامرة بمملكتنا، ونظلنا دائما نحتفل، ونظلنا دائما بإذن الله نولع الألعاب النارية، ويعني تظل هاي البلد آمنة وسالمة وغانمة في وجه كل التحديات اللي ممكن انها تتعرض لها وبكل اشي، ويديم الفرح علينا ويديم كل اشي حلو علينا يا رب. صراحة منظر رائع، ومنظر الألعاب النارية اكثر من رائع اللي عم نشوفها امامنا بألوان العلم الأردني، وان شاء الله يا رب يديم الفرحة علينا وعليكم دائما بكل مكان بمملكتنا بوين ما كنتوا عم تسمعونا. اذا كنتوا عم بتشاهدونا مباشرة من برا يعني المملكة الأردنية الهاشمية على التطبيق وعم بتشاهدوا هاي الأجواء الرائعة، اكيد يعني انتم مبسوطين معنا. اذا كنتوا عم بتشاهدوها من بيوتكم، اذا كنتوا عم تسمعونا بسياراتكم عم بتشوفوها الان يعني مباشرة عبر كاميرا إذاعة عين من أمام مبنى إذاعة عين FM.

زي ما انتم يعني عم بتشوفوا حاليا. هيك انتهى معنا لليوم عرض الالعاب الناريه اللي استمر تقريبا لمده 7 دقائق. شافوا سكان العاصمه عمان يا رب دائما بنهاية يعني هذا التغطية وبنهاية هاي التغطية اللي بدأنا معاكم فيها تقريبا من الساعة 6:00 مساء واستمرينا معاكم لغاية هاي اللحظة. شفنا أكثر من مكان وكنا أولا بأول معاكم يعني تغطية كاملة لأجواء عيد الاستقلال. يا رب دائما نحتفل بعيد الاستقلال 81 لنوصل للـ200 ونكون موجودين معاكم ونحتفل معاكم ونكون معاكم بهاي الأجواء. راح أنزل أكمل معكم من الاستوديو ونسحب على الأسماء اللي ربحوا معانا اليوم الجوائز وراح يربحوا معانا الجوائز. خليكم معانا يلا.

هسا انا في عندي سؤال، اذا الواحد بالبرد دنيا بتصير حمر يعني مرض صح؟ اهلا وسهلا، رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء. الان في امامنا صوره مباشره لا يعني الاحتفالات بمحافظه العقبه. تحياتنا لا يعني لكل اللي بيسمعونا وبيتابعونا بمحافظه العقبه، وهذا الدوار اللي هو عند دوار المطاعم بسموه، بعرفش ايش اسم الدوار بالضبط، لكن يعني من احد الدواوير الرئيسيه بالعاصمه، عفوا بمحافظه العقبه. ايضا زي ما بنشوف اربد حاليا يعني على خلينا نحكي دوار الحسن، وبرضو من امام استوديوهاتنا، والعديد من الصور اللي عم توصلنا وعم بتتابعوها معانا على الهواء مباشرة وموجودة معانا على الهواء مباشرة. صدقا يوم رائع ويوم مميز، انا انبسطت اني كنت كثير موجود معاكم فيه من الساعة السادسة يمكن لغاية يعني هذه اللحظة، وان شاء الله دائما منضل بعين اف ام نغطي كل هاي الاحتفالات. والمناسبة برضو كمان قد ما هي عزيزة علينا، في عنا مناسبة عزيزة علينا جدا، واللي هي برضو كمان انه احنا اليوم طبقنا سنة بإذاعة عين اف ام، ويعني هاي السنة اللي كانت مهمة بالنسبة لي انا شخصيا على الصعيد العملي والتطور اللي طورته بهذا المكان، وهذا الاسم عين اف ام سواء على الاذاعات او سواء على السوشيال ميديا او سواء على منصات التواصل الاجتماعي، قدرت انها خلال سنة توصل لملايين المشاهدين العرب وملايين الاردنيين المستمعين والمتابعين لمنصات هاي الاذاعة يعني خلينا نحكي كل ما تقدمه من برامج. كل عام والاردن بخير، وكل عام واحنا باذاعة عين اف ام بالف خير. عم نشوف برضو يمكن بالصورة التحت اللي على اليمين صور حاليا مباشرة نرجع عليها يزن. هاي الصور يمكن كانت مسجلة قبل قليل يعني لاحتفالات الناس بالعاصمة عمان، كله مباشر حاليا. نعم يعني رجعنا على عقب أهلا، نرجع على يعني الصور اللي عم تطلع لنا بشكل مباشر حاليا لتواجد الناس بالسيارات وبالشوارع. احنا شوفوا دائما مع الاحتفال، دائما اطلعوا احتفلوا وانبسطوا يعني وظلكم احتفلوا للصبح، لكن نتمنى انه ما نشوف العادات السيئة، التخميس، التشحيط، تسكير الشوارع، الاشياء هاي يعني الشوارع مسكرة بدون هاي الواسطة، ما بالك مع حدا ينزل ويوقف وكذا ويرقص بالشارع وكذا. الشارع مكان لنمشي فيه مش لنرقص فيه، فديروا بالكو على السواقة. حاليا بدنا نسحب اسماء الرابحين واسم من اسماء الناس اللي بعثوا لنا، وزي ما حكونا اليوم في عنا 10 جوائز. خليني ابلش يعني اخربط الورق زي ما انتم سامعين ونبلش نشوف العشر الرابحين معانا لليوم. وهي اول اسم موجود امامي هون، الاسم لرغد، ربحت معانا كوبون بنزين مقدم من جو بترول، الف مبروك.

0: برضو كمان فاوتشر بنزين مقدم من جو بترول سليمان العبادي. ألف مبروك يا سليمان.
1: هلا وهلا
0: وهلا. كمان ورقة ونشوف مين اللي ربح معانا. هون أختنا إيمان ربحت معانا سمارت ووتش مقدمة من إنفينكس. الله يعطيهم العافية إنفينكس. في 4 أجهزة هوت 70 راح يربحوهم إنفينكس يا جماعة. فوتوا على صفحتهم إنفينكس جوردن وشوفوا يعني أول 3 بوستات موجودة في شروط لأنك تربح الموبايل. 4 موبايلات بتفوتوا على صفحتهم على الإنستغرام إنفينكس جوردن اسمها. حلو. تختاروا هلا في 3 صور مثبتة. أول 3 صور تختاروا الصورة اللي بالنص, بتفوتوا على الصورة اللي بالنص فيها شروط المسابقة, تعملوا تاغ لاثنين من أصدقائكم على السوشيال ميديا وبتكتبوا لهم إحنا من طرف أسامة الجيتاوي في 4 أجهزة راح نسحب عليها, راح نربحها طبعا مش اليوم, راح نربحها على السوشيال ميديا مع إنفينكس. سرق رابحين, ربحنا 2 فاوتشر بنزين واختنا ايمان سمارت ووتش انفينكس مقدمه من شركه انفينكس. ونشوف الجائزه 1 2 3. الجائزه الرابعه يا سيدي العزيز اللي هو اخونا يامن اللي ربح معانا ساعه. يامن ربح معانا ساعه سمارت ووتش انفينكس. نشوف هون كمان يلا. برضو هون أخونا فارس ربح معانا فاوتشر بنزين. رجعهم على العلب اللي فيها عشان هاي مخزوقة من تحت. يا شوف برضو هون شو في عنا اسم ربح معانا. يلا بس خلي الشباب يخبروني عن الجوائز. يلا هلا اللي برضو كمان ربحت معانا سماعة بلوتوث أختنا رجوة. تحياتنا لك يا رجوة. في عنا كمان فاوتشر بنزين, فاوتشر بنزين. مين اللي كاتب الأسماء؟ إبراهيم. إبراهيم أنت اللي كاتب الأسماء. إيش هذا الاسم؟ إسراء زهير.
1: صفا وصفا حربية انت رابع الحشامة.
0: اختنا الاء زهير حقك علينا بس الاسم مش واضح. الاء زهير الف مبروك يا الاء فاوتشر بنزين. شوفي عندنا كمان جوائز هلا. يلا برضو بنزين عندنا هون. إبراهيم تطلع أنت تقرأ الأسماء أحسن. إيش الاسم هذا يا إبراهيم؟ خليه إيش الاسم هذا؟ عايدة. أوكي أختنا عايدة سمير صح؟ عايدة سمير. أوكي خليك عندي بالله عليك عشان نعرف نقرأ الأسماء. تحياتنا لهم شباب أبو خيط الله يعطيكم العافية. شباب سجاد نشمي يا أهلا وسهلا فيكم نورتونا الله يعطيكم العافية. شكرا شكرا على السجاد المرتب اللي فرشتوا لنا إياه. يلا في عنا أبو محمد ألف ألف مبروك يا أبو محمد. ربحت معنا برضو كمان فاوتشر بنزين وبرضو لسه في عنا فاوتشرات باقي فاوتشرات بنزين. مين برضو ربح معنا هون؟ عبدالله العموش. ألف مبروك يا عبدالله العموش. طبعا يا جماعة استلام الجوائز بعد العيد مشان نكون احنا واضحين. يلا

أخونا سمير القرآن، ألف مبروك يا سمير القرآن، برضو فاوشر بنزين، ومعانا آخر اسم لليوم، هيك بنكون خلصنا الأسماء معانا والرابحين. رشا هذا الاسم، رشا صح؟ رشا إيش؟ رشا؟ رشا أجين، أجين، أوكي، ألف مبروك رشا أجين، مبروك مبروك يا رشا، مبروك لكل اللي ربحوا معانا، شكرا إنفينكس، شكرا جو بترول، شكرا لكل مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا الأعزاء اللي أوكي تحياتنا لك، هاي أختنا، أوكي رشا أبو الهيجة، تحياتنا لك، بتقول لي هاي أنا رشا أبو الهيجة، تحياتنا لك يا ست رشا، ألف مبروك، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا أنكم ضليتوا معانا بهاي التغطية اللي كانت رائعة، نتمنى أنه يعني غطينا لكم هاي الاحتفالات والأشياء اللطيفة بطريقة حلوة، وكنا معاكم زملائي اللي موجودين باستوديوهات عين اف ام، الله يعطيكم ألف ألف عافية، شكرا لوجودكم معانا على الهواء مباشرة، تحياتنا لضياء الربابة مخرج برنامجنا، وتحياتنا أيضا لأحمد الطراوني من الإشراف العام، الله يعطيك ألف عافية أبو الطراوني، مدير إذاعتنا الفخم، يزن نغوي أبو شركس يعطيك العافية على كل جهودك الإخراجية واليوم، وكل هاي الصور وكل هاي الترتيبات اللي شفناها مباشرة بشكل متلفز على الهواء مباشرة عبر إذاعة عين اف ام، برضو كمان الله يعطيك العافية زميلنا إبراهيم الطويل اللي لفح معاي فوق بالهواء، أرضه الله يعطيك العافية على التصوير الرائع والصورة الحلوة اللي كانت طالعة على يعني أغلب منصاتنا، كل عام وانتو بألف خير. محمد حمدان زميلنا من الصبح موجود يعني مشرف على تركيب السجاد، الله يعطيك العافية، الله يعطيكم العافية، احنا هيك بنقدر نقول بعد اليوم بلشت عطلتنا، الجوائز هاي زي ما حكيت لكم بعد العيد مستمعينا الأعزاء راح نرن عليكم عشان نرتب كيف تستلموهم، شكرا لكم، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من ورا مايك إذاعة عين اف ام ومن ورا كاميرا عين اف ام، الله يعطيكم العافية، كل عام والأردن بألف خير، وإن شاء الله السنة الجاي بنحتفل بسنتين عمر إذاعة عين اف ام وبالاستقلال 81، الله معاكم، تصبحوا على خير، انبسطوا بالشوارع، زمروا، افرحوا، غنوا، يعني يكونوا وطنيين للقلب، اليوم لما حدا يسألك كيفك قل له أنا أردني جدا جدا جدا، الله معاكم، طارت السلة تبعت الأشياء، سلام.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
2: عيني على عيني.